0: النجم وحتى سورة الرحمن.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة هود.
1: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عبادة تضيء القلب بالسكينة وتقرب العبد إلى ربه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها تمحو الذنوب وترفع الدرجات وتفتح أبواب الرحمة، ويكفي في فضلها أنها امتثال لأمر الله تعالى. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأن فيها مضاعفة للأجر وسببا لقبول الدعاء وتكفير الذنوب ورفع الهموم والتقرب إلى الله. للمسلم أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغ عدة، أشهرها أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن المحافظة على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وتزيد البركات، وتصلح الأحوال في الدنيا والآخرة. فليحرص المؤمن على الإكثار منها في الصلاة وخارجها وفي خطب الجمعة والأعياد، فقد وعد الله خيرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. تذكر، كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيدك قربا من الله وتفتح لك أبواب البركة والرحمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وآية لهم.
3: يقول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ينفر المسلم من أي زيادة في دينه أو نقصان إذا علم أن ذلك سيحرمه من أجمل وأروع وأعظم وأفضل وألذ أمر أراده الله جل وتعالى له في هذا. أظلم الظلم ما قد يصل إليه الإنسان في علاقته بربه حين يبلغ به الظن أن الغني سبحانه المحيط بكل شيء علما، القادر على كل شيء، المحيي المميت، من له الأسماء الحسنى وصفات العلا، لا يمكن التقرب إليه إلا ببركة مخلوق. عندها يقلب هذا الإنسان حريته على هذه الأرض إلى عبودية لغير الله جل وتعالى في شكل من أشكال العبودية المختلفة المتعددة. ولذلك ليس غريبا أن يستنكر بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وبشدة أن يضيف المسلم ولو حرفا في كلامه يعطي به مخلوقا كائنا من كان شيئا من خصائص من له الملك كله العلي الكبير سبحانه. فقد أنكر عليه الصلاة والسلام على من قال: ما شاء الله وشئت، وقال مغضبا: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. غضب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أن يفقد الإنسان أجمل وأروع وأعظم لحظة في الحياة، وهي لحظة مناجاته لربه عز وجل، فزيادة حرف واحد أغضبه عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن يجعل الحرف حروفا وكلمات نثرا وشعرا ثم طقوسا لتتلبد بها الغيوم، مكدرة صفو الصلة بالله جل وتعالى التي أراد الله عز وجل أن يحظى بها ويفيء إليها حتى العامي من عباده بسيط الثقافة والكلام.
0: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك.
2: تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.

0: النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلوا عليه, صلوا عليه, صلوا عليه.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الاف ام نجران 89.8 يدما وثار 96.2 حبونا 89 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور إبراهيم والحجر والنحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم

0: فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

والعاقبة للمتقين. عاقبة للمتقين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة القصص.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى

وقواتنا أبدا ما أحييتنا.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا

جنتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،

بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا

0: 王。
1: استووا استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين.

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

0: أكبر
1: الله أكبر
0: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.
1: من وحي النبوة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول مشفع. كرم الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على خلقه، وفضله بكثير من الفضائل في الدنيا والآخرة. وفي هذا الحديث بيان بعض ذلك، حيث يبين النبي أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، والسيد هو الذي يفوق قومه في الخير، وقيل هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمورهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. والتقييد بيوم القيامة مع أنه صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، لأنه يظهر يوم القيامة سؤدده بلا منازع ولا معاند، بخلاف الدنيا فقد نازعه فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. ومما فضله الله به أنه أول من ينشق عنه القبر، فيكون أول من يبعث من قبره ويحضر في المحشر، وكذلك هو أول شافع في ذلك المحضر، وأول من تقبل شفاعته على الإطلاق في أنواع الشفاعات. والشفاعة هي الوساطة عند الله لإنفاذ أمر ما بعد إذنه ورضاه، وهي أنواع، ومنها الشفاعة لبدء الحساب بين الناس، ومنها سؤال الحق سبحانه التجاوز عن الناس وإدخالهم الجنة أو إخراجهم من النار.
1: من وحي النبوة.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم
4: المويه
3: 87.8،
4: 87.8
3: الهدى 89.2،
4: 89.2
3: خليص 88.3،
4: 88.3
3: أشماسي 88.4،
4: 88.4
3: على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين الطائعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة شرف الإنفاق في سبيل الله. ذكر الله تعالى في سورة البقرة آيات متعددة فيها الحث على النفقة في سبيل الله، وذكر الله تعالى ذلك في أمثلة واقعة ومحسوسة. من هذه الآيات قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الآية الكريمة عائدة إلى ما سبق من الآيات قبلها التي فيها الدعوة إلى الإنفاق وبذل المال في سبيل الله. ومن هذه الآيات المتقدمة قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ومنها قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. ثم بعد ذلك ضرب الله تعالى المثل في الإنفاق في سبيل الله فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم الآية. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وهذا المثل أبلغ في النفوس من ذكر عدد 700، فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة. وقد وردت السنة بتضعيف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخشوع، قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذلة والجمعية عليه. وقال الجنيد رحمه الله: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح فهي تظهره. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول: إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب غير خاشع. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه.
1: من درر الإمام ابن القيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها

0: النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة سورة الكهف، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة المؤمنون.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829 935 999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. يسرني أن يكون ضيفنا مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله سماحة الشيخ صالح.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع أبو مازن، يقول: في مصانع الخرسانة الإسمنتية نقوم ببيع الخرسانة الجاهزة للعملاء، مثلا عندما يطلب عميل 10 أمتار خرسانة يكون هناك أحيانا متر أو مترين متبقية من الخرسانة في الخلاطة بعد الصب، وإذا تم رميها على الأرض تكون هناك مخالفة من البلدية على المصنع. السؤال: هل يجوز للمصنع بيع هذه الأمتار المتبقية من الخرسانة لعميل آخر وأخذ ثمنها دون علم العميل الأول صاحب الأمتار المتبقية؟
3: إذا كانت للعميل الأول فلا يجوز بيعها إلا بإذنه وإجازته، أما إذا كانت لكم فلكم التصرف فيها. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السائل عمار اليمني من محافظة ريمة باليمن يقول: نشكر إذاعة القرآن الكريم، فلقد انتفع بها عدد لا يحصيهم إلا الله، بل إني أعرف أناسا صاروا دعاة إلى السنة وسبب ذلك إذاعتكم المباركة، فنسأل الله العلي القدير أن يرفع درجات مشائخنا وكل من يعمل في هذه الإذاعة المباركة دنيا وآخرة، وأن يزيدهم هدى وتقى ويصلح ذرياتهم. ثم يقول: أرجو عرض سؤالين لي على معالي الشيخ صالح حفظه الله وبارك فيه وفي عمله. السؤال الأول: لكثرة الفتن وتغير الأحوال في بلادنا اليمن، نجد كثيرا من الناس قد أصيبوا باليأس والقنوط، فهل لا حدثتمونا عن الثقة بالله سبحانه وتعالى وكيف يحققها المسلم في حياته؟
3: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم ويبصرنا وإياكم بأمور ديننا، وعليكم بالتمسك بالدين الصحيح والدعوة إليه وتربية أولادكم ومن تحت سلطتكم على الإسلام، واستعينوا بالله واصبروا، وأنتم على خير إن شاء الله تعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. السؤال الثاني لأخينا عمار اليمني من محافظة ريمة باليمن يقول: يوجد قبر ولي وعليه قبة كبيرة، وبحمد الله ترك الناس عبادته، ولكن قام البعض بترميم القبة والدفاع عن هدمها باعتبار أن ذلك تراثا قديما وأنه جدهم الأعلى، فبماذا توجهون هؤلاء وأمثالهم؟
3: هذه لا يحلها إلا السلطة، السلطة الحاكمة هي اللي تحل هذا الإشكال، السلطة الحاكمة المسلمة هي التي تحل هذا الإشكال بينكم، ولا يجوز بقاء القبة على القبر، لأن هذا وسيلة إلى عبادة هذا الميت من دون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور وإزالة ما عليها من الأشياء التي تخالف الشرع المطهر، تكون قبور مسلمين مثل قبور الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في المدينة. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، سائل رمز لاسمه بنون ميم حاء، له سؤالان. يقول في أولهما: توفيت الوالدة رحمها الله وقد أوصت بأرض تملكها لأحفادها أبناء أبنائها، ونحن الأبناء والبنات. أيضا في السؤال الثاني له يقول: هل زوجة ابن ابنتي محرم لي؟
3: اي نعم، محرم لك. نعم.
2: أحسن الله إليكم، السائل محمد من مصر يقول: أبي زوج جميع أبنائه وبناته والحمد لله، ونحن الذكور فقط نسكن في بيت أبي، كل واحد في شقه والبنات في بيوت أزواجهن، ونحن الذكور نريد من أبي أن يكتب لنا الشقق بعقد بيع لعدم إدخالها في الميراث، فهل يجوز لنا ذلك؟
3: لا يجوز لكم ذلك إلا إذا دفعتم ثمنها، أو الوالد أعطاكم إياها بطيبة من نفسه. نعم.
2: في مصر كثيرا ما ينتشر أن تكون الأرض للوالد وعمار الشقة تكون للأبناء،
3: الأنقاض، يعني الأنقاض لشخص والأرض لشخص آخر، فكل يتصرف فيما يملك. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، المستمع مصطفى سوداني يعمل في المملكة، له عدد من الأسئلة نعرض منها ما يتسع له الوقت، يقول:

0: الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، في سؤاله الثاني يقول: كيف العلاج من السحر والعين بطريقة شرعية، وكيف الوقاية منه؟
0: علاج بالرقية، بالرقية الشرعية، وإتلاف السحر إذا عثر عليه يتلف، ومع الرقية الشرعية والأذكار الشرعية ويزول بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم، في سؤاله الثالث يقول: يسكن بقرب منزلي في السودان ساحر، هل يجوز التواصل معه على أنه جار؟
0: لا يجوز أن تتواصل معه وهو ساحر، بل تبتعد عنه وتحذر منه. نعم.
1: أحسن الله إليكم، في سؤال له أيضا يقول: عندما كان عمري 10 سنين وشمت على يدي صليب جهلا مني بحكم ذلك، فهل علي شيء وماذا أفعل؟
0: إذا قدرت على إزالته فإنك تزيله، وإذا لم تقدر على إزالته فإنك عند الخروج تضع عليه شيئا يستره بحيث لا يراه الناس. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، أيضا في سؤال له يقول: عملي في البرد، وأحيانا أيام الشتاء يشتد البرد وأشعل النار وأصلي في دفوها وتكون خلفي أحيانا أو شمالي أو يميني، ما حكم ذلك؟ أفيدوني حفظكم الله.
0: لا بأس بذلك، إذا لم تكن أمامك فلا بأس بذلك، وتستدفئ بها تصلي حولها ولا تكون أمامك في قبلتك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، المستمع مصطفى من السودان له أيضا سؤال يقول: أحيانا أرتكب معصية وأستغفر وأدعو الله أن يدخلني الجنة بغير حساب، هل عملي هذا صحيح؟
0: نعم، إذا كنت صادقا في دعائك وتبت إلى الله عز وجل من هذا العمل ودعوت الله أن يغفره لك وأن يدخلك الجنة، هذا عمل طيب. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، حفظكم الله وبارك فيكم، في ختام أسئلة أخينا مصطفى من السودان يقول: في رمضان الماضي عملي أرعى الإبل ولست مستقرا، بل أتجول كل يوم في مكان، ولا أستطيع الصوم في حر الصيف وعدم الاستقرار، ماذا أفعل؟ أترك العمل أو أطعم؟ أفيدوني حفظكم الله.
0: تقضي الصوم في أيام راحتك، تجعل لك وقتا ترتاح فيه وتقدر على الصوم تصوم. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، أبو مجاهد من اليمن يقول: أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والنجاح لكل القائمين على برنامج نور على الدرب، هذا البرنامج المميز في إذاعة القرآن الكريم. ثم يقول أخونا أبو مجاهد من اليمن: هل يجوز التعامل مع السماسرة عندما أكون بحاجة إلى معاملة في مرفق حكومي، مثل استخراج جواز أو غيره أو أي شيء آخر في اليمن، لأنك مهما حاولت لا يمكنك أن تحصل على شيء إلا عبر هؤلاء؟
0: والله هذا حسب النظام عندكم، حسب النظام عندكم، ولكن لا تعمل عملا يخالف الشرع. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، المستمع الجرابي يقول: سماحة الشيخ، إذا ورد اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الإذاعة وأنا مشغول بقراءة وردي اليومي، هل أقطعه وأصلي على النبي أم أكتفي بما في الورد من الصلاة عليه؟
0: إذا أردت الورد لا تقعد عند الإذاعة أو عند شيء يشوش عليك، اجلس في مكان تتفرغ فيه لقراءة الورد. نعم.
1: بقي المستمع الجرابي أيضا سؤال يقول: إذا أويت إلى فراشي أقرأ بعض الأذكار ثم أقول: اللهم إن أحييتني فأحيني على طاعتك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أمتني أمتني وأنت راض عني، واجعل آخر كلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل هذا القول صحيح؟ أفتونا مأجورين.
0: نعم، هذا دعاء صحيح إن شاء الله، ونسأل الله يتقبل منك. نعم.
1: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، سائلة تقول: ما حكم ما يسمى بالشيلات؟
0: لا يجوز هذا من اللهو، من الشيلات الغناء، هذا من اللهو ولا يجوز هذا ولا الاستماع إليه. نعم.
1: أحسن الله إليكم المسلمين.

0: مستمعة أم رياض تقول: هل يصح أن أعطي ابنتي من زكاتي وهي متزوجة وظروفهم صعبة؟
1: لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، أعطيهم من غير زكاة. نعم.
0: أحسن الله إليكم. المستمع علي هامل من اليمن له سؤالان، يقول: ما نصيحة معالي الشيخ لمن يذهبون للسحرة طلبا للعلاج والنتيجة تدهور حالة المريض؟
1: لا يجوز الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، وهذا محرم ولا يجوز. قد جعل الله للمسلمين مندوحة من التداوي عند هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. نعم.
0: والحرام عام سواء كان سحر أو غيره.
1: اي نعم، كل حرام.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. بقي لأخينا علي هامل من اليمن سؤال، يقول: شخص فاتته ركعة في الصلاة وقبل التسليم سجد الإمام للسهو، هل يسجد مع الإمام أو يكمل الركعة ثم يسجد هو للسهو؟
1: يسجد مع الإمام ولا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الإمام. نعم.
0: أحسن الله إليكم. أبو ياسين يقول: فضيلة الشيخ، صليت المغرب والعشاء في الباص بدون وضوء لأنني مضطر، هل يجوز ذلك؟
1: لا يجوز، على الأقل عليك بالتيمم إذا خفت من استعمال الماء لشدة البرد وليس عندك ما تسخنه وتدفئه به، تخشى على نفسك، فإنك تتيمم بالتراب، تضرب على الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. نعم.
0: وإذا كان في باص ولم يتوقف وخشي فوات الوقت؟
1: إذا نزل يصلي، إذا نزل يصلي.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. عمر اليافعي من المدينة المنورة يقول: هل يصح أن يقال أن مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه كان بسبب عدم استخدامه للشدة ضد الخوارج أو بسبب أنه طيب القلب، وهل هذا يعتبر طعنا في الصحابة؟
1: مقتل عثمان رضي الله عنه ظلم، ما قتل مظلوما رضي الله عنه، والذي قتله ليس من أهل السنة، قتله إنسان ليس من أهل السنة بل هو عدو.
0: وقوله أن سبب قتله طيبة قلبه، أنه لم يغلظ عليهم ولم يمنعهم، هل هذا يعتبر طعنا في الصحابة؟
1: غلبوه، ما سمح لهم بقتله. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. نعمة من اليمن مقيمة في السعودية تقول: هل يجوز أن أعتمر لأبي وأمي وهم على قيد الحياة لعدم استطاعتهم ولقلة ذات اليد جزاكم الله خيرا؟
1: نعم، لا بأس بذلك. نعم.
0: أحسن الله إليكم سائل يقول: أبلغكم حبي لكم في الله وسؤالي، أنا شاب مبتلى بالعادة السرية والنظر للحرام، وحاولت تركها بشتى الطرق ولكن لم أستطع، فهل هذا نفاق وهل عندكم من توجيه جزيتم عنا خيرا؟
1: يكون عندك عزم قوي وإيمان صادق وتستعين بالله عز وجل وتبتعد عن هذه الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى وتؤثر على عقيدتك وعلى دينك. حافظ على دينك، حافظ على إسلامك مثل ما تحافظ على نفسك. نعم.
0: أحسن الله إليكم أم عمر من القويعية تقول: كيف أستغفر لي ولوالدي؟ ما هي الصيغة التي أقولها أثابكم الله؟
1: تقول: اللهم اغفر لي ولوالدي. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم. سائل من الإمارات العربية المتحدة يقول: هل الانغماس في الماء يرفع الحدث الأكبر والأصغر؟
1: نعم، إذا كان الماء كثيرا وانغمس فيه بنية رفع الحدث فإنه يرتفع. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله. من الأحساء أرسل صالح آل عبد الحي يقول: يا شيخ، كيف يكون تلقي الركبان وبيع الحاضر للباد؟
1: تلقي الجلب وتلقي الركبان هو تلقي الجلب، قبل أن يصلوا إلى السوق أتوا بأموالهم ليبيعوها في السوق، فيتلقاها ويشتريها منهم ليحرم أهل السوق من الاستفادة منها، هذا هو تلقي الجلب. نعم.
0: أحسن الله إليكم، مستمع أرسل من مصر يقول: يا شيخ صالح حفظكم الله، إذا دخلت في الصلاة مع الجماعة في الصلاة الرباعية أو الثلاثية وقد فاتني ركعة أو أكثر مع الإمام، وجلس الإمام للتشهد الأخير، فهل أجلس متوركا أم أتورك في نهاية صلاتي في تشهدي الأخير، أم أجلس متوركا في المرتين؟
1: لا، في آخر الجلوس تتورك. نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله، المستمع أبو تركي يقول: فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن ولها عقار تؤجره، ولكن لا يكفيها لأنها تحتاج خادمة وسائق لكبر سنها، هل تعد من الفقراء وتعطى من الزكاة؟
1: نعم، إذا كان عليها قاصر في النفقة من الموجود عندها تحتاج إلى زيادة فإنها تعان بقدر ما يسد حاجتها.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح حفظكم الله وبارك فيكم، نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من حسن أبو علي من اليمن، يقول: سنة الظهر القبلية 4 ركعات، فإذا حضرت المسجد هل أصلي 4 ركعات أم 6 ركعات مع تحية المسجد؟
1: تصلي ركعتين قبل الصلاة وتنويها لما شئت من هذه المشروعات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الحديث الصحيح. نعم.
0: وهل السنة الراتبة للظهر القبلية 4 أم 2؟
1: 2 ركعتان.
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. مستمعي الكرام، هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامج نور على الدرب. كان معنا في هذه الحلقة مجيبا على أسئلة المستمعين سماحة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أذكر برقم الواتساب الذي نستقبل عليه الأسئلة لعرضها على معالي الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان: 011-44-2551-3. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال: سألت عائشة عن الرقية فقالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى، أي من كل ذات سم. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. رواه مسلم. النملة هي قروح تخرج في الجنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة فقال: بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. رواه مسلم. نظرة، النظرة هي العين، أي أصابتها عين، وقيل هي المس، أي مس الشيطان. وعن جابر رضي الله عنه يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. رواه مسلم. ضارعة، أي نحيفة، والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حسن صحيح.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل على محمد.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مطلع هذا اليوم بسماحة الشيخ عبد العزيز، أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: هذا السائل أبو عبد الله من الرياض يقول: أرجو أن توجهوا هذا السؤال لسماحة الشيخ، وهو: سماحة الشيخ، كيف تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأيضا في ختام محاضراتنا أو كلماتنا هل نقول وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أو نقول صلى الله عليه وسلم، وهل لابد من ذكر الأصحاب والآل؟ فصلوا لنا ذلك مأجورين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الصلاة والسلام على نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم صلوا عليه وسلم. والصلاة عليه والسلام عليه معنى الدعاء له بالصلاة والسلام عليه. فإذا قلت اللهم صل على رسول الله فلا دعاء له بالصلاة، فإذا قلت اللهم سلم على رسول الله فلا دعاء له بالسلامة. وأفضل ما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من علي كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال للصحابة: ألا أهدي لكم هدية؟ قالوا: بلى. قال: أكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا اللهم صل على محمد، خرج عليه الرسول قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أفضل ما ورد في هذا وأكمل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول هذا في آخر الصلاة قبل أن يسلم وقبل الدعاء ثم يدعو. ويشرع أن يقول هذا أيضا في التشهد الأول، يعم الأحاديث. بعض أهل العلم يقول يقال في التشهد الأخير فقط، ولكن ظاهر الأحاديث العموم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في التشهد الأول ثم يقوم إلى الثالثة، لكن في التشهد الأخير بعد الصلاة يدعو، يقول: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما يسر الله من الدعاء مثل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أشرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر الصلاة قبل أن يسلم، بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وإذا أراد أن يدعو في غيره الصلاة كذلك، يشرع له يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لما ثبت من حديث الله بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. هذا هو الأفضل، أن يبدأ الدعاء بالحمد والثناء ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وفي الخطب والمحاضرات يصلي على النبي في أثناء الخطبة، إذا حمد الله وفي أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الصلاة الواردة. وهكذا إذا ختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كله طيب، في المحاضرات وفي الدروس في المساجد وفي المدارس كل ذلك حسن. فالإكثار من الصلاة والسلام عليه أمر مطلوب، والبدعة بالصلاة عليه بعد الحمد لله والثناء عليه في الخطبة، خطبة الجمعة وفي الخطب وفي المحاضرة كل هذا مشروع. ومن أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء النبي أنواع، قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الصلاة، منها ما ذكرنا سابقا حديث كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومنها نوع آخر جاء من حديث أبي حميد الساعدي، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خرجه البخاري في الصحيح. ومنها نوع ثالث أيضا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ونوع آخر ثالث أيضا رابع جاء أيضا في الصحيح، صحيح مسلم، الحديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمت، وهو قول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. كل هذا مشروع له مثل ما هو مشروع في الصلاة في التشهد الأخير، وفي التشهد الأول مشروع على الأصح أيضا، كذلك في الخطب والمحاضرات والدروس وقبل الدعاء قبل أن يدعو. نعم،
3: بارك الله فيكم سماحة الشيخ. لو قال: وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
2: هذا مختصر لا بأس به، مختصر، لكن إذا أتى بالألفاظ الواردة يكون أكمل. وإن اختصر وقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه، فلا بأس، اختصار.
3: جزاكم الله
2: خيرا. فالآل يشمل أهل البيت ويشمل الأتباع، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد، يعني أتباع فرعون. فإذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آله، معناه أتباع هذا دينه من أهل البيت وغيرهم، يعم الصحابة ويعم المؤمنين من أهل البيت ويعم من بعدهم من المؤمنين، كلهم يدخلون في آله. الآل يشمل أهل البيت من بني هاشم والذين آمنوا به واتبعوه كعلي والحسن والحسين والعباس وابن عباس وغيرهم من أهل البيت، ويشمل أتباع أهل دينه من جميع الطوائف من الصحابة ومن بعدهم، كلهم داخل في الآل. وإذا جاء بينهما قال: على محمد وآله وأصحابه، كان الآل أهل البيت وأصحاب عموم الصحابة، ويدخل في الآل الأتباع أيضا، أتباع أهل دينه مطلقا.
3: اللهم صل وسلم
2: وبارك
3: على نبينا وحبيبنا محمد،
2: اللهم صل عليه وسلم.
3: سماحة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما مقدار زكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة له زكاة؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.
2: زكاة الذهب ربع العشر، وهكذا الفضة ربع العشر، من كل 100 2.5، ومن 1000 25، وهي واجبة في الحلي التي تلبسها المرأة على الصحيح، فإذا كانت تبلغ النصاب وجبت فيها الزكاة لها، سواء كانت قلائد أو أسورة أو حزاما أو غير ذلك، الواجب فيها الزكاة. والنصاب 20 مثقالا من الذهب، مقداره 11 جنيه ونصف من الجنيهات السعودية، 92 غرام من الغرامات. فإذا كان عند المرأة نصاب من الحلي وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول. فإذا كانت الحلي تبلغ مثلا 20,000 عليها زكاة ربع عشر 500، لأن عشر العشرين 2000، ربع العشر 500. فإذا كانت تبلغ 50,000 الحلي صار فيها ربع العشر، عشرها 5,000، ربع العشر 1,250 سواء ذهب أو فضة. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. تسأل هذه السائلة من سوريا أم عبد الرحمن عن الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.
2: أما في الصلاة فتستر جميع بدنها إلا الوجه، هذا هو الأفضل. مثلا عندها أجانب تبدي الوجه، سنة كشف الوجه في الصلاة، وتستر جميع بدنها حتى الكفين، وإن أبدت الكفين فلا حرج، أن سترهما أفضل في الصلاة. أما إذا كان عندها أجنبي فإنها تستر بدنها كلها حتى الوجه. وأما عند الناس عند الأجانب في الأسواق وفي البيوت فإنها تكشف ما شاءت من بدنها كالرأس والوجه واليدين والقدمين، ما دام عندها أجانب في بيتها في فراشها في أي مكان من بيتها. أما عند الأجنبي فهي عورة، تستر جميع بدنها لأنها عورة. الله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآية. والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وبدنها. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. السائل أبو معاوية الأردن عمان يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، الراتب التي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها أم للزوج فيه نصيب؟ بمعنى إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه، توجهونا بهذا السؤال.
2: الحكم في هذا على ما اتفق عليه، إذا اتفق على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلال أو أحل حرام. فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة أو ممرضة أو طبيبة، اتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما. أما كان مشروطا في العقد، شرطت عليه في العقد أن راتبها لها وأنه يقدم على أنها موظفة مدرسة ممرضة طبيبة أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا فإنه لا حظ له فيه، لا حق له إلا بشيء تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه: فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها بشيء من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.
3: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة؟ يقول هذا السائل: الذي يخرج كل يوم إلى عمله في المدينة التي يقيم فيها إلى مدينة أخرى تبعد عنها أكثر من 100 كيلومتر ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له القصر والجمع في الصلاة والإفطار في رمضان؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
2: هذا يجوز له القصر في طريقه وفي محل العمل لأنه مسافر. إذا كان لا يقيم يرجع فهو مسافر، لكن لا يصلي وحده، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ويتم. أما إذا كانوا جماعة صلوا قصرا فلا بأس، أما إذا كان واحدة فإنه يصلي مع الجماعة ويتم، ولا يجوز لها قصر لا في الطريق ولا في البلد التي يعمل فيها. إذا كان وجد معه شخص آخر فأكثر، عليه أن يصلوا جماعة. فإن كان الإمام مسافرا قصر معه، وإن كان الإمام متما أتم معه. والواحد لا يصلي وحده، إذا كان عنده جماعة آخرون يتمون وجب يصلي معهم ويتم. فإن صلى خلف إمام يقصر في الطريق أو في البلد التي يعمل فيها قصر ولا بأس، لأن المسافر مشروع له القصر.
3: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: سماحة الشيخ، إذا كنت في مدينة لا يؤذن فيها إلا مؤذن واحد، ويذاع ذلك الأذان من خلال المذياع ومكبر الصوت في جميع مساجد تلك المدينة، فما حكم هذا الأذان؟ وهل أردد معه؟ وهل يجزي أم لا بد أن يؤذن كل شخص لنفسه؟
2: إذا كان يعم المساجد يردد منه يجاب، إذا كان يدعي سماعات المساجد الأخرى يجاب، هذا يسمعونه يجيبونه ويكتفى به. ولكن الأفضل أن يكون كل مسجد له مؤذن، كل مسجد له مؤذن ومقيم. لكن لو قدر أن قرية من القرى جعل مؤذن واحد في أحد مساجدها وجعلت مكبرات في مساجد أخرى يسمعون، وجب شرع الاستجابة لإجابة لهذا المؤذن بحيث يقول ما يقول. يقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا عام، إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قالوا: يا رسول الله إن المؤذن يغبوننا، فقولوا كما يقولون ثم سأل الله الوسيلة، ثم صلوا علي فإن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، والتي نبث موجاتها من استوديوهاتنا بحضرموت. تستمعون لنا وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث تتجلى عظمة الكلمة وتسمو الأرواح بروح الإيمان. صباحكم نور، وبداية يومكم بركة وهدى وعمل صالح. في هذا الصباح الجميل نلتقي معا وكما عودناكم على أثير إذاعتنا لنستهل يومنا بأجمل التلاوات القرآنية الخالدة، ولتكون معاني السكينة والطمأنينة والعمل هي عنوان بثنا لهذا اليوم. كما يصاحب يومنا برامج متنوعة تلامس أذواق كافة المستمعين وتجاوب على تساؤلاتهم، منها شرحا لأحكام بعض الآيات الكريمة وتفاسير مفرداتها، ومقتطفات من بساتين أحاديث رسولنا الكريم. كما أننا نبحر في وقفات تأملية وبرامج في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الاهتمام بالفكر والاجتماع والاقتصاد تأخذ حيزا كبيرا من برامجنا. فتابعونا وكونوا معنا، نسأل الله أن نوفق في رضاكم. والآن نترككم مع تلاوة خالدة، استماعا طيبا. هذه إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. في كل آية نور ورحمة،

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيحسب أن لم يره أحد.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.

وما

0: What?
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. رواه النسائي والبزار. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. قلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تشبه بالرجال. رواه الطبراني، ورواته ليس فيهم مجروح. عن معاذ ابن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، والحاكم في موضعين من المستدرك، وقال في أحدهما: صحيح الإسناد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكئ عليه من أدم حشوه ليف. وعنها رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوها ليف. رواهما مسلم وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية جائعة وقد أوبقني البرد، فأخذت ثوبا من صوف قد كان عندنا، ثم أدخلته في عنقي وحزمته على صدري أستدفئ به، والله ما كان في بيتي شيء آكل منه، ولو كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيء لبلغني. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست إليه في المسجد وهو مع عصابة من أصحابه، فطلع علينا مصعب ابن عمير في بردة مرقوعة بفروة، وكان أنعم غلام بمكة وأرفهه عيشا، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التي هو عليها، فذرفت عيناه فبكى، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم اليوم خير أم إذا غدي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريح عليه بأخرى، وغدا في حلة وراح في أخرى، وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ قلنا: بل نحن يومئذ خير، نتفرغ للعبادة. قال: بل أنتم اليوم خير. رواه أبو يعلى واللفظ له، ورواه الترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلاوة مباركة بصوت القارئ مختار الحاج إمام جامع الريان في مكة المكرمة.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
2: نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد هؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى في عبادتهم. فجاء هود عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من بطش الله ومن غضبه إنهم خالفوا أمره، فلم يستجيبوا له فأهلكهم الله سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية. هم كانوا يتفاخرون بقوتهم وجبروتهم فأهلكهم الله بالريح التي ما كانوا يظنون أنها بهذه القوة وبهذا
1: القرآن الكريم. ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك

الحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أيام ثم استوى على العرش.

الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً

0: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الأنعام والأعراف
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم الأحد عند 10:00.

0: حد عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
1: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
2: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
0: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا وحياكم الله وبارك الله فيكم وفي الأخوة المستمعين.
1: حياكم الله شيخنا الكريم، ونرحب بكم ونرحب كذلك بمستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتهم لنا في هذه الحلقات الطيبة المباركة التي يبث فيها العلم النافع المفيد إن شاء الله تعالى. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول: امرأة انقطع عنها دم

0: فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل العبادات التي اشترط فيها الطهارة. نعم.
1: نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا أهدى شخص لرجل وأنا عنده هدية وطلبت حقي منها ورفض، فهل يجوز لي هذا؟
0: ليس لك حق في الهدية التي تهدى لصاحبك، إنما هي له، فإن تبرع وأعطاك بمحض إرادته فله ذلك، أو تبرع المهدي وأهدى لك له. وقد جاء في خبر أن الهدية لمن حضر، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت ليس لك حق في هذه الهدية، وليس لك أن تطالبه بشيء من ذلك.
1: أحسن الله إليكم. من الأسئلة كذلك شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أستأجر عمالا بما يشبعهم كل يوم؟
0: نعم، إذا استأجر الإنسان عمالا بما يشبعهم، وشبعهم معروف، يعني الشبع إنما هو بالمعروف، جاز ذلك، لأن هذه أجرة منضبطة، فله أن يقول: أني أشبعكم بثلاث وجبات، أو أشبعكم بوجبتين، أو غير ذلك مما يتشارطون عليه. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: طبيب بيطري يعالج الدواجن، وأحيانا يجد في ثيابه وهو في الصلاة ريش دجاجة ميتة، فهل يقطع الصلاة؟
0: ريش الميتة وشعر الميتة ليس بنجس، فلو أن إنسانا أخذ شعرا من شاة ميتة وصلى وهي معه، أو جعلها حزاما له أو غير ذلك، أو كذلك الريش، ريش الطائر الميت، جعله له شيئا يصلي عليه، أو كان في ثيابه كما سأل هذا السائل عليه، أو كان في ثيابه كما سأل هذا السائل، فإن هذا الريش وهذا الشعر طاهر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم. سائل أيضا يقول: ما حكم مس المصاحف المترجمة لمن عليه جنابة؟
0: المصاحف المترجمة لا تأخذ حكم المصحف، وإنما تأخذ حكم التفاسير، والتفاسير يجوز مسها بغير طهارة، ولكن إذا كانت الترجمة على هامش المصحف كما هي الحال أيضا في بعض التفاسير، تكون الصحيفة قرآن ولكن على هامشها كلمات، فإن هذا ليس تفسيرا في الحقيقة، وإنما هو مصحف جعل على جانبيه شيء من التفسير أو شيء من الترجمة على طهارة. وأما إذا كان مجرد ترجمة من غير أن تكون بهذه الصورة التي أسلفت، فهذه لها حكم التفاسير، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.

0: هذا أيضا أحد الإخوة يقول: أرى بعض الناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي يتوضأ من ترامس مياه الشرب، فهل يجوز ذلك؟
1: هذه المياه التي في الحرمين إنما وضعت لشرب الناس ولم توضع للوضوء، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من استعملها للوضوء فإن وضوءه غير صحيح، فليجتنب المسلم هذا الأمر لئلا يقع في هذا الخلاف. ثم إن فعل هؤلاء الناس إذا جاءوا عند من يجلس عند هذه الترامس وهو يغسل وجهه أو يتمضمض أو يغسل عمامته أو يرش على رجليه أو صدره، تقززوا وتقذروا من هذا الأمر، وهذا من الإيذاء للمؤمنين ويجعلهم ينفرون من الشرب فيها. فالإنسان ليس يبعد عن هذه الأواني المعدة للشرب إلا خطوات من أماكن الوضوء المعدة له، فلا ينبغي الإنسان أن يقذر الناس في مشاربهم، لأننا نجد فعلا أن من الناس من يعمل أعمالا تجعلك لا تقبل الشرب من هذه المياه ولو كنت ظمآنا لأفعالهم هذه، فيجب اجتناب مثل هذا، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: شيخنا الكريم، ما هو المقام المحمود الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي خاصة به أم لكل نبي؟
1: المقام المحمود هو مقام خصه الله جل وعلا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى التي يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بين الخلائق، وهذا جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: إذا كان يوم القيامة وماج الناس بعضهم في بعض، وفي بعض الألفاظ وبلغهم من الغم والكرب ليشفع لهم، يعني ليشفع لهم ليفصل بينهم في ذلك اليوم العظيم ليروا طريقهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيأتون إلى آدم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست لها، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم فيقول: لست لها، اذهبوا إلى موسى، فيأتون إلى موسى فيقول: لست لها، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقول: لست لها. وكل من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذكر عذره، وفي بعض الألفاظ أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي نفسي. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم

0: وسلم فيقول أنا لها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبله كل منهم يقول لست لها، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فدل هذا على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فآتي فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن أو لا تحضرني الآن، وأخر له ساجدا وأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من أمتك من النار أعود، فأخر له ساجدا وأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، قال فأفعل، ثم أعود فأخر ساجدا، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، قال فأنطلق فأفعل، ثم آتي الرابعة فأخر ساجدا وأحمده بتلك المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فضل صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة.
1: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: يضاعف الله عز وجل في يوم الجمعة الحسنات، ويمحو فيه السيئات، ويرفع فيه الدرجات، ويستجيب فيه الدعوات، ويكشف فيه الكربات، ويقضي فيه الحوائج العظام. يوم يوافق يوم المزيد في الجنة، يوم فيه أفضل الصلوات عند الله ذي الفضل والمنة.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أخرجه البيهقي وصححه الألباني.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: جسر القلوب.
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب
4: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد جبلت نفوس الطيبين على حب من أحسن إليها، وتعلقت قلوبهم بمن كان له فضل عليها، وليس أعظم إحسانا من الوالدين، فقد قرن الله حقهما بحقه وشكرهما بشكره، وأوصى بهما إحسانا بعد الأمر بعبادته وتوحيده، فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. رواه البخاري. وأقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه مسلم. أيها الأحبة، إنها وصايا ربانية ونبوية في العناية الفائقة بعلاقة الولد بوالديه، تلك العلاقة التي لا يكون البر فيها سدادا لما قدماه من الإحسان للولد، لأن هذا أمر متعذر، بل هو وفاء بشيء يسير مما قدماه من الرعاية له في صغره والمساندة له في كبره. ولذا وجب على الولد أن يقيم علاقته بوالديه على البر والإحسان، فيقدم كل خير لهما بالقول والفعل، ويعاملهما بلطف ورفق دائمين، فيحسن الخطاب بين أيديهما بأدب جم، متجنبا التأفف وكل لفظ أو أسلوب فيه نهر ولو كان بحرف واحد. لذا قال الله سبحانه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو مع هذا كله يخفض جناح الذل لهما مهما بلغ من جاه أو علم أو مال، مضمنا كلامه دعوات طيبات تشملهما بالرحمة من الرحيم الرحمن، مستذكرا ضعف صغره حينما كان في حال القوة يلفانه بالرحمة والحنان. قال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن أسس علاقة الولد بوالديه الطاعة في المعروف، فيستجيب لأوامرهما في غير معصية الخالق، ويقدم رغبتهما على رغبات النفس قدر الإمكان، ويلتزم بخدمتهما بكل ما يستطيع، وينفق عليهما عند حاجتهما، خاصة في مرحلة الكبر والضعف التي أكد عليها القرآن الكريم. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. أما إكرام الوالدين فهو من شيم الكرام الأوفياء الراغبين في الأجور والدرجات العلى من العزيز الغفور، ومن ذلك حسن استقبالهما وتقبل رأسيهما ومناداتهما بأحسن الكنى والألقاب وتقديم ما يسرهما من الضيافة والهدايا وحسن توديعهما وإبداء ما يستطيع من البشاشة والفرح بالجلوس معهما والإنصات الفعال لحديثهما وعدم الانشغال بأي شيء في حضرتهما ولو كان الانشغال بنوافل العبادات. قال محمد بن المنكدر رحمه الله: بات أخي عمر يصلي وبت أغمز أي أدلك قدم أمي وما أحب أن ليلتي بليلته. انتهى كلامه رحمه الله. وعلاقة الولد بوالديه مع هدف الإحسان إليهما والبر بهما لأنهما يستحقان ذلك، إلا أن الهدف الأبقى هو إرضاء الله بإرضائهما والفوز بجنته ورضاه، كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، رواه مسلم. أضف إلى ذلك سلمك الله ما يلقاه البار بوالديه من الفلاح في الحياة والنجاة من كثير من الكروب، فبالبر تسعد النفوس وتنشرح الصدور، ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه بركة في صحته وماله وذريته. ولعلنا نتذكر النفر الثلاثة الذين أطبقت الصخرة عليهم الغار، فكان من أمرهم أن توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، ففرج الله عنهم ما هم فيه من الكرب والغم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا، رواه البخاري. ولقد أحسن الشاعر حيث قال: فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها شهرا، وأرضعتك إلى حولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبر، فما تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. أيها الكرام والكريمات، والعلاقة بالوالدين لا تنقطع بالموت، بل حتى بعد الممات لهما حق على ولدهما بصلة أهل ودهما، كما أن مما يصل أجره إلى الوالدين بعد وفاتهما كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. فاللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، واجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: جسر القلوب. جسر القلوب،
4: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
3: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
2: جسر القلوب.
3: جسر القلوب.
4: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم حصين بن عبيد الخزاعي رضي الله عنه أن يقول في دعائه:
3: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. أخرجه ابن حبان في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، رواه مسلم. وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، رواه مسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة، رواه مسلم. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها، يطيف ببئر يدور حولها، ونزعت له بموقها، أي استقت له بخفها. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
2: من درر الإمام ابن القيم.
3: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الخوف من الله جل جلاله، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وفرض على كل أحد. قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ومدح أهله في كتابه وأثنى عليهم، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. والخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية.
2: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبو الطين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، فحياكم الله مستمعي الأفاضل في تذاكر يومي لموقف من بيت النبوة نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به، نعيشه روحا ونطبقه على واقعنا المعاصر. موقف اليوم يرويه ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس أراد أن يبات عند خالته ميمونة، يحب أن يتعلم من بيت النبوة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطبق، فبات عند خالته ميمونة رضي الله عنها. فعندما بات هو قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء وقت النوم فناموا، وكان صغيرا، فيقول حتى نمنا جميعا، حتى إذا انتصف الليل، نصف الليل، بعد نصف الليل، يعني لا يعلم، لكنه في هذا الوقت يقول إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يستيقظ، فيمسح الرسول صلى الله عليه وسلم النوم عن وجهه، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم. قرأ العشر الآيات الأخيرة ثم ختم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ قربة معلقة فتوضأ منها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير أيضا نظر فقام ففعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس، ثم أخذ بإذنه فجعل يفتلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثم أوتر. مجموع هذه الركعات 12 ركعة، ثم أوتر صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الموقف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بيته، ويعلمنا عدة أشياء. أولا، حكمة هذا الحديث وحكمة النقل أننا نعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، أننا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، وهو الذي غفر من ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى عندما يذكر له هذا الشيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا، يعني يريد أن يكون عبدا شكورا وهو الذي غفر له كل شيء، فهذا من شكر الله سبحانه وتعالى. قيام الليل من السنن التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي حري بنا جميعا أن نسعى لأن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. نحن في رمضان، وهي فرصة كبيرة أننا نؤكد على أنفسنا ونعزز طاقاتنا ونشحذ هممنا في أن نقوم قيام الليل، لا سيما أن الوقت الغالب أنه يسهر في الليل. فجميل أن يكون الإنسان لديها الرغبة، ويكون لديه من القوة الإيمانية التي تجعله يقرأ قرآن ويقوم الليل. أيضا من الأشياء التي تحفزنا ونحن في رمضان أنه إذا الله كتب لنا الحياة ستأتي العشر الأواخر. هذه العشر الأواخر يا أحبتي نقوم فيها، والكثير يقومون هذه العشر. فالذي يعني علينا أننا نحاول ونقوي أنفسنا أننا نستمر على ذلك ما بعد رمضان، لأن هذه فرصة. والإنسان في قيام الليل من جربه ومن عاشه حقيقة فهو لا يستطيع أن يتركه، لأن فيه لذة مناجاة، فيه أنك ما تستيقظ إلا من رب العالمين. ولذلك أفلا أكون عبدا شكورا يدلك على أن الإنسان يقيم الشكر بهذه العبادة. من المواقف التي ينبغي أن نعرف من هذا الموقف، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحب أن كما أن يقدر الإنسان زوجته يقدر أقرب الناس لها،
الذين يزورونه في بيت صغيرا أو كبيرا. فهذا يعني جاء يزوره وبات معه، ثم رآه يريد أن يفعل مثل ما يفعل فعلمه. من المواقف أيضا التي نتعلمها، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع عندما مسك برأس ابن عباس رضي الله عنهما وقام يفتل أذنيه، العلماء قالوا فيها عدة يعني أقوال، لكن كلها أقوال يعني جميلة. هناك من رأى أن السبب هو يعني لكي يذهب النوم عنه، فالإنسان إذا يعني حرك إذنه كذا إشارة إلى الاستيقاظ وأن يكون مستيقظا. ومن ما قاله بعض الشراح أنه ملاطفة ومداعبة وإظهار محبة وإظهار يعني أنك قريب مني. مما قاله البعض أنه يعني فيه نوع حنان من الكبير للصغير. أيضا قال البعض أنه ممكن أن يكون أراد أن يعلمه مثلا موقفه في الصلاة، وكلها محتملة، ولكن الأهم هو أن الكبير دائما يحن على من هو أصغر منه، خاصة في مقام التعليم، وخاصة إذا أراد فيها الرغبة أن يتعلم، فهو يقرب منه أكثر ويحاول أن يظهر له هذه المحبة. أيضا نعلم أبناءنا، نعلم الصغار السن هذه الهمة، هذا الطموح. كيف يعني من كان لم يصل لمرحلة الكبر البالغ يعني، لكنه ما زال في حتى لو كان في ريعان الشباب، نقول المحافظة على السنن، المحافظة على أداء السنن، وكان من أهمها هي سنة قيام الليل. حرص ابن عباس رضي الله عنهما أولا معرفة عدد ركعات، معرفة الصلاة، استماعه لقراءة القرآن كاملة بكل التركيز، العشر الآيات الأخيرة، النقل، نقل شيئا دقيقا، قام صلى الله عليه وسلم منتصف الليل أو بعده قليلا أو حينه، شافه عندما قام يمسح النوم عن وجهه، هذه كلها مما تؤكد على نبوغه، تؤكد على أنه لديه الطموح الكبير للتعلم، وهو قدوة للكبار وقدوة أيضا للصغار في هذا السن. أيضا من المواقف التي نتعلمها أن الإنسان بيته يكون فيه من أداء العبادات، ووقته يكون مليء بالعبادة، فعندما نام واستيقظ من أجل العبادة وأداءها يعني باليسير، الوضوء بجواره وصلى في غرفته، ما تكلف كثيرا ولا كان يعني هناك شيء زائد عن حاجة الإنسان مما قد يكلفه، لا، وضوء يسير ثم صلاة مباشرة والتعلق برب العالمين في القرآن. أيضا البيوت يقرأ فيها القرآن، يسمع فيها التلاوات، أيضا الصلاة تعمر فيها البيوت. هذه المواقف كلها رحمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانت صلاة وإن كان رحمة بالصغير أو يعني محبة في زوجته، كلها من داخل بيت النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهذه المواقف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت النبوة.

0: بيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: شيخ محمد،
3: نعم.
2: هذه سائلة معنا على الخط تستفسر وتقول بأن لها أم كبيرة في السن، عادة ما يعطونها الذين يقومون بزيارتهم زكاة، وهذه الأم الكبيرة تصرف هذه الأموال التي تأتيها على حوائج البيت، ماذا يلزم أهل هذه الأم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان صاحب البيت يصرف على البيت فإنه لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة من أجل الإصراف على البيت، لأن البيت مستغن عنها. وأما إذا كان فقيرا، يعني صاحب البيت، فلا بأس أن تأخذ هذه الزكاة لتصرفها في حوائج البيت الضرورية. نعم.
2: تقول السائلة شيخ،
3: نعم،
2: يطلبون منها الأقرباء أو الجيران أن تشتري لهم حوائج، تذهب مثلا هي إلى السوق، هل تأثم مثلا إذا أخذت الزائد؟
3: نعم، إذا وكل إنسان في شراء حاجة من السوق وأعطي 100 ريال،
2: نعم،
3: ثم اشتراها 80، وجب عليها أن يرد 20. فيجب على هذه المرأة التي تعطى لتشتري حوائج من السوق أن ترد الباقي إلى أهله.
2: في بعض الأحيان تقول السائلة فضيلة الشيخ بأنهم لم يعطوها فلوس، وإنما مثلا هي الذي تسدد من مالها.
3: أي كل واحد لا يجوز أن تأخذ أكثر مما أعطت.
2: طيب، ما تأخذ شيء عن هذه الأتعاب شيخ، من سيارة وغيرها؟
3: إذا شاءت أن تأخذ،
2: نعم،
3: تقول لهم مثلا أنا أشتري لكم، لكن بحسب عليكم أتعابي وأتعاب السيارة.
2: طيب.
3: قيمة البنزين،
2: نعم.
3: أو تقول مثلا أضيف عليكم مثلا 10%، 5%. يجوز أن تأخذ بدون علمهم.
2: طيب، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن على الخط، تفضل. الشيخ محمد،
3: نعم،
2: هذه سائلة من الخبر تقول بالنسبة للذين يسكنون في الخبر ويذهبون مثلا إلى البحرين، هل هناك قصر وجمع للصلاة لمثل هؤلاء في مثل هذه الأيام، سواء باتوا هناك أم لم يبيتوا؟
3: نعم، لهم أن يقصروا الصلاة وأن يجمعوا، لكن بالنسبة للرجال يجب عليهم أن يصلوا مع الجماعة، لأن المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة ولا الجمعة. إذا كانوا في بلد تقام فيه الجماعة والجمعة، يجب عليهم أن يذهبوا إلى الجمعة وأن يذهبوا إلى الجماعة. أما النساء فمعلوم أنهن لسن من أهل الجماعة، فلهن الجمع ولهن القصر، لكن ترك الجمع أحسن.

0: طيب جزاكم الله خيرا. سائلة أيضا تستفسر وتقول معنا على الخط، تستفسر يا شيخ محمد وتقول: بالنسبة للمجمعات التجارية فيها عادة مصليات للنساء، هل يجب على المرأة أن تؤدي تحية المسجد إذا دخلت مثل هذا المصلى، وهل عليها أن تنتظر حتى تقام الصلاة؟
1: أبدا لا، هذه ليست مساجد.
0: نعم،
1: هذه مصليات كمصلى الإنسان في بيته.
0: نعم،
1: ليس لها حكم المسجد.
0: طيب،
2: الذين يقرؤون القرآن بصوت عالي في المسجد مما قد يسبب ربكة لبعض المصلين قبل صلاة الجمعة مثلا، ما حكم ذلك؟ مأجورين؟
1: قبل الإجابة على هذا السؤال نسأل: هل الأفضل أن يجهر الإنسان بقراءة القرآن أو لا؟ والجواب: أما الصلاة فمن المعلوم أن صلاة النهار السرية كالظهر والعصر، وصلاة الليل جهرية كالفجر والمغرب والعشاء، وصلاة التهجد يخير فيها الإنسان بين السر والجهر ويفعل ما هو أخشع له وأنشط، إلا إذا كان حوله نيام أو مصلون يصلون فإنه لا يجهر جهرا يشوش به على المصلين أو يوقظ النائمين. هذا حكم الجهر والإصرار في الصلاة. أما خارج الصلاة فالأفضل للإنسان أن يجهر بقراءته من أجل أن يشهد له ما سمع صوته من شجر وحجر ومدر، إلا إذا كان الإصرار أخشع له وأقرب إلى الإخلاص فإنه يسر، وإلا إذا كان حوله من يشوش عليهم من مصلين وقارئين فإنه لا يجهر اتقاء لأذيتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤذين بعضكم بعضا بالقراءة. وفي لفظ: لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. وهذا يدل على أن الإنسان حال قراءته يراعي من حوله من مصلين ونائمين، وكذلك أيضا لا يجهر بالقراءة في مكان يكثر فيه اللغط واللغو كالأسواق والدكاكين ونحوها. وبهذا نعرف أن ما يفعله بعض الإخوة المحبين لاستماع قراءة القرآن من وضع مسجل في متجرهم يقرأ القرآن والناس حوله يلغطون ويرفعون أصواتهم بالبيع والشراء وربما يقولون قولا محرما، فإن هذا لا ينبغي إطلاقا. وإذا كان الإنسان يريد أن يستمع إلى كلام الله عز وجل فليستمع إليه وهو خالي الذهن حاضر القلب حتى يكون سماعه فيه فائدة، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر بالاستماع وأمر بالإنصات لأجل أن يحضر الإنسان قلبه لاستماع كلام الله عز وجل. أما وضع مسجل يقرأ القرآن في المنتجرات فهذا لا وجه له لكثرة الأصوات واللغط. كذلك أيضا يوجد من الناس من إذا زعمت عليه في الهاتف وكنت تنادي شخصا آخر جعل بدل النغمات الموسيقية صوت قارئ يقرأ مسجلا، وهذا أيضا لا ينبغي، لأنه في هذه الحال استخدم القرآن من غير ما ينبغي أن يكون له، أراد أن يقتل الوقت بالاستماع إلى هذا القرآن من أجل أن يأتي بصاحبه الذي يناديه ليكلم الهاتف. وربما يكون الزاهم ممن لا يقدرون القرآن قدره ولا يحبون قراءة القرآن، يحصل بذلك كراهة لكلام الله عز وجل من هذا الذي زهم وينتظر رد المكالمة. ولا شك أن هؤلاء الإخوة الذين جعلوا القرآن في حال انتظار رد المكلم لا شك أنهم أرادوا خيرا، أرادوا أن يجعلوا القرآن الكريم بدلا عن ما يوجد في كثير من الناس من الموسيقى، وكونهم يتركون الموسيقى لا شك أنه حسن، وأن هؤلاء الذين يجعلون موسيقى للانتظار لا شك أنهم يؤذون أهل الخير الذين يذهبون عبر هذه الهواتف، لكن لا ينبغي أن يجعل بدلا عن ذلك كلام الله عز وجل، وإنما يختارون أقوالا مأثورة أو حكما مشهورة ينتظر بها رد المزهوم عليه أي المكلم.
2: طيب.
1: هذا هو الأحسن والأفضل، وأرجو من إخواني الذين يستمعون إلى كلامي الآن أن ينتبهوا لهذه المسألة، لأنها شاعت في إخواننا الملتزمين وفقهم الله لكل خير وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
2: اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. ومعنا مكالمة الآن فضيلة الشيخ. نعم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام،
3: كيف حال؟
1: خير الله حمد.
3: معي سؤال يا شيخ.
1: طيب،
3: كيف يكون وضع الرجلين في السجود يختلف أثناء النافلة أو الفريضة؟
1: نعم،
3: وضع الرجلين في السجود.
1: أي نعم،
3: كيف يكون؟ هل يختلف بين النافلة والفريضة يعني؟
1: وضع الرجلين في السجود، أما بالنسبة للركب فإنها طبيعية.
3: إيه؟
1: لا ترص بعضها إلى بعض ولا تفتحها.
3: طيب.
1: وأما بالنسبة للقدمين فالأفضل ضم بعضهما إلى بعض
3: أثناء النافلة،
1: في النافلة والفريضة. واعلم أن الأصل أن النافلة والفريضة في الأحكام سواء، إلا أن يقوم دليل على تخصيص النافلة بشيء.
3: طيب، إذا كان نرص مع بعض يكون في فراغ
1: بين من؟
3: بين
1: المصلين في الصفوف،
3: بين الجانب.
1: ها؟
3: يعني الشخص اللي بجانب يكون في بينه وبينه
1: لا فراغ. يضر هذا، لا يضر،
3: يكون فراغ بينه وبينه يعني.
1: اي لا، هذا لا يضر، بارك الله فيك،
3: ما يضر يعني.
2: شكرا. معنا مكالمة أخرى.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: يعني اشتريت قطعة أرض في مصر وأريد أبني عليها بيت ومسجد، فهل يجوز لي أبني أسفل المسجد وفوقه بيت؟
1: أي نعم، لا بأس،
4: لا بأس،
1: لا بأس أن يكون أسفل مسجدا والذي فوق بيتا.
4: يعني ليس عليه أي اسم في ذلك؟
1: نعم،
4: ليس عليه أي اسم في ذلك.
1: لا، ما عليك إثم،
4: جزاك الله
1: خيرا، أتأجر إن شاء الله.
4: الله يحفظك. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: معنا مكالمة أخرى الآن.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: عندي سؤال، يقول أنا أعمل في محل الساعات وعندي هناك ساعات رجالية مصنوعة من الحديد الصلب مطعمة بالذهب والألماس، هل يلحقني إثم إذا بعتها سواء للمسلمين أو غير المسلمين وهم يعلمون أن هذه الساعة فيها ذهب وأنا أوضح لهم بذلك؟
1: نعم، أما من جهة المعادن غير الذهب والفضة فلا بأس بها ولو كانت غالية كالماس، وأما الذهب فينظر، إذا كان مسمارا صغيرا أو ما أشبه ذلك أو كانت مطلية بلون الذهب وليس فيها ذهب، يعني ليس فيها طبقة من الذهب وإنما هو مجرد لون، فلا بأس.
5: أيوة.
1: أما إذا كانت فيها ذهب فإنه لا يجوز بيعها للرجال.
5: جزاك الله خير.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله.
6: لو تكرمت سامحة الشيخ.
1: نعم.
6: في سؤال، هو ما حكم الشرع في من يقرأ القرآن على ماء ثم يشربه بنية الشفاء؟
1: نعم.
6: وكيفية العلاج بالقرآن؟ جزاكم الله خيرا.
1: والجواب على هذا أن نقول،
6: نعم،
1: إن كون الإنسان ينفث في ماء يقرأ فيه،
6: أيوة،
1: ثم يشربه هو أو يشربه المريض،
6: نعم،
1: لا بأس به.
6: نعم.
1: لأنه يمكن أن يكون داخلا في قوله تعالى،
6: نعم،
1: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
6: نعم.
1: فبين الله تعالى أنه ينزل من القرآن ما هو شفاء، ولم يبين جل وعلا كيف يستشفى به.
6: نعم.
1: على أنه قد ورد عن السلف مثل هذا الفعل. يعني النفس، أعني النفس في ماء ثم شربه. ولا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن ما يفعله بعض الناس من كونهم يقرؤون الزعفران ثم يغطون عودا أو قلما مبريا في هذا الماء ويلخبطون لخبطة في الكتابة، هذا لا أثر له، وهو يشبه الطلاسم التي من أنواع السحر.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: فضيلة الشيخ.
1: نعم.
6: أنا ممن يقوم في أكثر الأحيان عقب أذان الفجر، وأحيانا لا أضمن سنة الفجر قبل الإقامة فأصليها في البيت، فهل في هذا حرج؟
1: سنة الفجر تصلى قبل الفجر كما هو معروف، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا تصليها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتيت إلى المسجد والناس يصلون فادخل معهم في صلاة الفجر، ثم إذا انتهت الصلاة صلاة الفجر وما يتبعها من الذكر فأتي بسنة الفجر
6: في المنزل
1: ولو قبل طلوع الشمس.
6: جزاك الله خير.
2: شكرا لك. ومعنا مكالمة أخرى.
7: السؤال، هناك عادة وإذا حضر الطعام خصوصا في رمضان يقول إن هذا عنيثنا وعنيث موتانا ويسمونه سبيل، هل هذا العمل جائز؟
1: لا، هذا بدعة.
7: نعم،
1: هذا من البدع.
7: وش الجائز يا شيخ بارك الله فيك؟
1: الجائز الصدقة، أحسن شيء الآن تصدق به الدراهم.
7: نعم، إذن العمل هذا لا أصل له.
1: أبد مثلا إذا قدم الطعام قال هذا ثوابه لبوي ثواب لأمي ثواب لخالتي، هذا ما له أصل إطلاقا، من البدع.
7: السؤال الثاني يا شيخ،
1: وأعلم أيها الأخ أن الدعاء للأموات أفضل من الصدقة عنهم.
7: نعم،
1: فأنت أحرص على الدعاء للأموات واجعل الصدقات لك، فأنت ستحتاج إلى الصدقة، وإذا نت لا تدري هل يتصدق عنك أم لا، اجعل الأعمال الصالحة لنفسك وادعو لإخوانك الميتين من آباء وأمهات وأقارب.
2: أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: وأن أتلو القرآن مع القارئ الشيخ ياسر سلامة.
2: سورة التكوير من أواسط سور المفصل، وهي من السور المفتتحة بالشرط، وسميت سورة التكوير بذلك لافتتاحها بذكر الشمس وما يكون من تكورها يوم القيامة، وهو جمع بعضها إلى بعض فتلف ويذهب بضوئها ويرمى بها. وتحدثت سورة التكوير عن أهوال يوم القيامة وأحداثه، وعن صدق القرآن وعظمته. وتمتاز آيات سورة التكوير بقصرها وقوة ألفاظها، وعند قراءة آياتها ينبغي التنبه للنطق الصحيح لبعض الكلمات والألفاظ التي قد يقع الخطأ في قراءتها. فعند قراءة الآية 21، وهي قوله تعالى
3: مطاع ثم أمين،
2: ينبغي التنبه للنطق الصحيح لكلمة ثم، فهي تقرأ بفتح الثاء هكذا ثم، ومن الخطأ قراءتها بضم الثاء هكذا ثم، لأن ثم بفتح الثاء معناها هناك، ومعنى الآية أن جبريل عليه السلام مطاع هناك في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره، مطاع رأيه، ذو أمانة. أما ثم بضم الثاء فهي حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، ولا يتناسب معناه مع معنى الآية.
1: وأن أتلو القرآن.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الأعراف.

0: فضل التطيب يوم الجمعة. تفوح يوم الجمعة من بيوت المسلمين روائح العطور، وينبعث من كل مسلم ريح الطيب والعبير. إنها الجمعة، عيد المسلمين. نسائم عليلة ومسك ورياحين، فإذا المساجد بالروائح الزاكية تضج، وإذا صفوف المسلمين بريح العنبر والكادي تعج. تعبد لله بالتطيب، فالله يقبل من أقبل عليه وتقرب. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه.
1: الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم. الغدوة المرة الواحدة من الذهاب، والروحة المرة الواحدة من المجيء. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. رواه مسلم واللفظ له والترمذي والنسائي والطبراني وزاد: وبعث يوم القيامة شهيدا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدي عليه برزقه، وريح من الجنة، ويجري عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. رواه الطبراني ورواته ثقات. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين، رواة أحدهما ثقات. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى عليه عمل المرابط في سبيل الله حتى يبعث يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: تمجيد وتوحيد ورجاء. أيا خالقي من أين أستفتح الحمد، ومن أين بالتمجيد يا ذا العلا أبدا؟ وماذا عسى حمدي وتسبيح أحرفي، وأدنى الذي أسديت يستوجب الحمد، يقل مديحي عند أصغر نعمة.

0: بعت بعد الراحب في مهمه اللحدى بك الأمن يا الله من كل مفزع إذا جئت يوم الخوف مستوحشا فردا أنوء بأوزاري ثقالا وليس لي من الخير ما أرجو.
1: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. معلومات: وأنفقوا في سبيل الله، في سبيل الله يعني في طاعة الله. وأعظم الطاعات الإنفاق في الجهاد. ولا تلقوا بأيديكم، ليس معنى تلقي بيدك، وإنما المراد تلقي بنفسك إلى التهلكة، يعني إلى الهلاك. كيف تلقي بنفسك إلى التهلكة؟ بأن تمسك عن النفقة في الجهاد في سبيل الله، تترك الجهاد وأن تقوى على قتال العدو. وأحسنوا، أحسنوا بالنفقة، أحسنوا بالنفقة وغير النفقة، إن الله يحب المحسنين. فمن صفات الله سبحانه وتعالى المحبة كما يليق بجلاله وعظمته، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى أحدا يثيبه. وأتموا الحج، إتمام الحج أن تجعل الحج في سفرة خاصة، إتمامه أن تأتي بالحج بفرائضه وسننه وتجعل الحج في سفرة خاصة، وإتمام العمرة أن تجعل العمرة في سفرة خاصة. المعنى: اجعل الحج في سفرة والعمرة في سفرة، هذا هو إتمام الحج وإتمام العمرة. فإن أحصرتم، منعتم عن إتمام الحج أو العمرة بعدو ونحو ذلك، فما استيسر من الهدي. استيسر يعني تيسر من الهدي، الهدي هو شاة. الكلام فيه اختصار، معنى: فإن أحصرتم دون إتمام الحج والعمرة فحللتم فعليكم ما استيسر من الهدي. وهذا مر معنا في الصوم، ومثله: أو به أذى من رأسه ففدية، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية. ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله، يعني مكان ذبحه، حتى يذبح مكان يذبح بنية التحلل. فإذا ذبح الشخص، إذا منع ثم ذبح هديه يحل بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا، هذا الأول. الثاني: أو به أذى من رأسه، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى لبس مخيط، أو احتاج إلى شيء من محظورات الإحرام، يعني فعله فعليه الفدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، والصيام 3 أيام، أو صدقة يتصدق على 6 مساكين، أو نسك، والنسك ذبح شاة. إذن لابد أن نفرق بين فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. لا يصح أن نقول فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق. نقول لا، فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى شيء من المحظورات ففعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، إذا أمنتم من العدو، فإذا أمنتم فمن تمتع، يعني انتهى من العمرة بمحظورات الإحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، انتهى من العمرة وأراد الحج، أحرم بالحج في أشهر الحج، فما استيسر من الهدي، بمعنى الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج، يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ويحرم بالحج، فيجب عليه ما استيسر من الهدي. إذن المتمتع يجب عليها الهدي بدلالة هذه الآية، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول فإذا أمنتم، يعني سواء أمن الآن، يعني ذهب العدو، أو في حال عدم الخوف، في حال عدم الخوف، فالمعنى عام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى فمن لم يجد الهدي، لأنه عاجز عنه أو فقد الهدي، فصيام، يعني فعليه صيام 3 أيام في الحج حال إحرامه بالحج، و7 إذا رجعتم إلى وطنكم. هذا في حق المتمتع إذا لم يجد هديا، يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج في أثناء إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالحج، و7 إذا رجع إلى بلده، تلك 10 كاملة. ذلك يعني الحكم في قضية، في مسألة التمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عليها الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، الذي لم يكن أهله، يعني ليس من أهل الحرم. أهل الحرم من كان ساكنا في حدود الحرم، انتبه، وليس كل مكي يعتبر من أهل الحرم، أهل الحرم من كان ساكنا في الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. الناس على قسمين، إما أن يكون من أهل الحرم أو يكون من غير أهل الحرم. إذا كان من غير أهل الحرم فتمتع فيجب عليها الهدي، إذا كان من أهل الحرم وتمتع فليس عليه هدي. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا، اتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره. وذو القعدة و10 من ذي الحجة. إذن الحج أشهر معلومات، أي وقت الإحرام بالحج والدخول بالحج في أشهر معلومات، وهي التي ذكرناها. فمن فرض، يعني أحرم، فرض الحج على نفسه، فمن فرض فيهن الحج، يعني أحرم بالحج، فلا رفث، يعني لا جماع، ولا فسوق، أي معاصي، ولا جدال، أي خصام في الحج. وما تفعلوا من خير كصدقات ونفقات يعلمه الله، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى به في الآخرة. وكان أهل اليمن يحجون بلا زاد، ويقولون نحن المتوكلون، فيكونون كلاً على الناس. فالله سبحانه وتعالى قال وتزودوا، تزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى. إذا تزودت بالأشياء الحسية من الأكل والمطعم وأدوات السفر، فلا تنسى التقوى، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول. ليس عليكم جناح، يعني ليس عليكم إثم، أن تبتغوا، يعني تطلبوا فضلا من ربكم، يعني لا بأس أن تتاجر في الحج، لأنهم ظنوا أن التجارة في الحج مكروهة، فالله سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه لا بأس بالتجارة في الحج. فإذا أفضتم من عرفات، المقصود إذا خرجتم أفضتم من عرفات، فإذا أفضتم من عرفات متجهين إلى مزدلفة. أفضتم من عرفات يوم عرفة، يوم اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 9/12، تفيضوا يعني تتجه من عرفة إلى مزدلفة. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. أثناء الإفاضة، أثناء الإفاضة من عرفة وقت الزحام، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بذكر الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هنا في مزدلفة، داخل مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. إذن هو في مزدلفة. كان المشعر الحرام كان جبلا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على هذا الجبل ويقف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه حتى يسفر جدا، يعني بعد صلاة الفجر إلى الإسفار. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه، اذكروا الله سبحانه وتعالى كما هداكم. هذه نعمة أن هداكم للإيمان الحق والدين المستقيم، أهداكم لمعالم دينكم ومناسك حجكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم من قبله، من قبل أن هداكم الله سبحانه وتعالى، لمن الضالين، من الكافرين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا. أعاد الكلام. الإفاضة مثل ما قلنا من عرفة إلى مزدلفة. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث، يعني المكان. كان كفار قريش إذا حجوا يقفون في المزدلفة يوم عرفة، ما يذهبون إلى عرفة، يقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. عرفة خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم، مزدلفة داخل حدود الحرم. فكان كفار، كان قريش يقولون: نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض قريش. قريش يفيضون يوم عرفة بعد الغروب من مزدلفة، أما الناس غير قريش يفيضون من عرفة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نفيض من حيث أفاض الناس، وليس من حيث أفاض كفار قريش. واستغفروا الله، استغفروا الله سبحانه وتعالى من ذنوبكم، إن الله غفور لمن تاب ومن رجع إليه رحيم بهم. فإذا قضيتم مناسككم، أديتم المناسك عبادات حجكم، وانتهيتم من الرمي والطواف والسعي وأعمال الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، كذكركم آباءكم. كان الكفار إذا انتهوا من الحج يتفاخرون في آبائهم، فالله سبحانه وتعالى يقول: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، أكثروا من ذكر الله كما كنتم تكثرون من ذكر آبائكم، من باب التفاخر أو أشد ذكرا. اذكروا الله أكثر من ذكر آبائكم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا نصيبا في الدنيا، فيعطيها الله سبحانه وتعالى وقد يحرمه، وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من نصيب، لأنه يريد فقط الدنيا. ومنهم، يعني ومن الناس، من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني نعمة، وفي الآخرة حسنة، الجنة، وقنا عذاب النار، بأن لا ندخل النار. المقصود من هذا الحث على طلب خير الدارين. أولئك، هؤلاء الذين يريدون خيري الدنيا والآخرة ويعملون، أولئك لهم نصيب، يعني ثواب مما كسبوا، ثواب بسبب ما كسبوا ما عملوا من أعمال الخير من الحج والدعاء ونحو ذلك، والله سريع الحساب. الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، الله سبحانه وتعالى خلق من بني آدم فقط، من آدم إلى قيام الساعة أعداد لا يعلمها إلا الله، كيف يحاسبون هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى يقول والله سريع الحساب، لا نقيس قدرة الإنسان على قدرة الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، التكبير المعروف عند الجمرات في أيام معدودات وهي أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق 11، 12، و13، وكذلك يستحب التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى ما بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فمن تعجل في يومين، تعجل الرجوع إلى أهله، يخرج من منى في يومين، في يعني اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي الجمار، فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بمنى لأجل أن يبيت ليلة 13 ويرمي الجمار فلا إثم عليه كذلك، فهم مخيرون، فهم مخيرون. لمن اتقى، لمن اتقى ترجع إلى من تعجل ومن تأخر، فلا يأثم من تعجل إذا اتقى الله، ولا يأثم من تأخر إذا اتقى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى على أعمالكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لكن لا يعجبك قوله في الآخرة بسبب فساد اعتقاده، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف لك أن ما في قلبه موافق لما يقوله، وهو ألد الخصام، وهو في الحقيقة ألد يعني أشد الخصام، يعني شديد الخصومة، شديد الخصومة لك يا رسول الله ولمن تبعك، إذن هو منافق. وإذا تولى، تولى ولاية عامة، أو تولى ابتعد عنك، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذن هو يدعي الصلاح وبعد ثم إذا غاب عنك أو تولى منصبا يسعى في الأرض في الفساد، وأعظم الفساد المعاصي والشرك، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث بالإحراق ويهلك النسل بالقتل، والله لا يحب الفساد، لا يحب الفساد يعني بمعنى لا يحبه محبة شرعية، لا يحبه يعني محبة شرعية. الله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. الفساد، الفساد في القرآن على معاني. المعنى الأول الفساد

عدة السماوات والأرض ومن فيهن. المعنى الثالث للفساد قحط المطر، قلة النبات، ظهر الفساد في البر والبحر. المعنى الرابع الفساد بمعنى الخراب، سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا دخلوا قرية أفسدوها. المعنى الخامس الكفر، ويدل عليه الآيات السابقة في المعاصي، وقال تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني ينهون عن الكفر والشرك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله في فعلك، أنت تفسد، اتق الله، خاف عقاب الله سبحانه وتعالى، أخذته العزة يعني الأنفة الحمية فاستمر بعمله، أخذته العزة بالإثم، يعني الإثم الذي أمر باتقاء هذا الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول أخذته العزة فاستمر بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. المهاد معنى الفراش، فهذا مأواه جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري، يشري بمعنى يبيع، يشري تأتي بمعنى الشراء المعروف وتأتي بمعنى يبيع، هنا يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى في الجهاد وغيره، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء يعني طلب مرضات الله، رضاء الله سبحانه وتعالى، كما فعل غير واحد من الصحابة مثل صهيب وغيرهم. والله رؤوف بالعباد حيث أرشد العباد لما فيه رضاه وطاعته. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، السلم يعني هنا بمعنى الإسلام كافة، يعني ادخل في جميع شرائع الإسلام، لا تأخذ بعض أحكام الإسلام وتترك بعض. فبعض اليهود ممن أسلم كان تحرج من، يعني كان يعظم السبت ويكره الإبل، فهذه الآية تشمله وتشمل كل من دخل في الإسلام على معتقدات سابقة يعظمها. الواجب عليك أن تدخل في الإسلام فتعظم ما عظمه الإسلام. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني طرق الشيطان، فالشيطان يزين هذه الطرق. إنه لكم عدو مبين، أي بين العداوة. فإن زللتم، ملتم عن الدخول في جميع شرائع الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات، من بعد ما قامت عليكم الحجج الظاهرة على أنه هو الحق، فاعلموا أن الله عزيز، عزيز لا يعجزه شيء. ومن ذلك أنه لا يعجزه أن ينتقم منكم، حكيم في أفعاله حيث لم يعجل العقوبة عليكم. هل ينظرون، هل بمعنى ما ينظرون هؤلاء الذين يدخلون في بعض الإسلام ويتركون بعض الشرائع إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني تقوم القيامة والملائكة ينزلون وقضي الأمر. إذا قامت القيامة قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، فيجازي كلا بعمله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سل يا محمد بني إسرائيل، اسألهم، من باب التوبيخ على ترك الشكر لله سبحانه وتعالى، كم آتيناهم، كم يعني كثيرا، آتيناهم من آية بينة، مثل فلق البحر وإنزال المن والسلوى، ومع ذلك بدلوا نعمة الله وكفروا بها. ومن يبدل نعمة الله، ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من الآيات، سواء آيات معجزات أو آيات في التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت، يكذب على الله سبحانه وتعالى من بعد ما جاءته فيكفر، فإن الله شديد العقاب

0: له في الآخرة. والنعمة في القرآن، ومن يبدل نعمة الله، النعمة في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الدين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا دين الله بالكفر. المعنى الثاني الثواب، النعمة بمعنى الثواب، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يعني بثواب. المعنى الثالث النبوة، قال الله سبحانه وتعالى: الذين أنعمت عليهم، يعني بالنبوة، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني بالنبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس الإسلام، والمعنى السادس العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول، في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، وأنعمت عليه، أنت يا محمد أنعمت عليه بالعتق. إذن أحيانا يأتي بمعنى الإسلام وأحيانا يأتي بمعنى العتق، والله أعلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا، من أهل مكة وغيرهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زينت لهم بالتمويه فأحبوها، ويسخرون، وهم يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون منهم لفقرهم، يسخرون منهم لأنهم آمنوا باليوم الآخر. والذين اتقوا الشرك، ابتعدوا عن عبادة الأصنام، وهم المؤمنون، فوقهم متى؟ يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي رزقا واسعا في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، فاختلفوا، وقع الشرك. يقول ابن عباس: كان بين نوح وآدم 10 قرون على شريعة من الحق، فاختلفوا، فوجد الاختلاف، ووجد عبادة غير الله. فلما اختلفوا بعث الله النبيين إليهم مبشرين من آمن بالجنة، ومنذرين من كفر بالنار. وأنزل معهم، يعني أنزل مع الأنبياء، الكتاب، يعني بمعنى الكتب، وأنزل معهم الكتاب بالحق، فإنزاله بالحق وهو يشتمل الحق، ليحكم هذا النبي وهذا الرسول بهذا الكتاب، ليحكم بين الناس بهذا الكتاب فيما اختلفوا فيه من الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، وما اختلف الذين أوتوه، ما اختلف في الدين، وما اختلفوا فيه، يعني وما اختلف فيه، يعني لم يختلفوا فيه، يعني في الدين، إلا الذين أوتوه، يعني الذي أعطي هذا الكتاب وأرسل لهم هذا الكتاب، هم الذين وقعوا فيه. الواجب ألا يقع بينهم تنازع واختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إليهم هذا الكتاب. قال: إلا الذين أوتوه، لأنهم آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، من بعد ما جاءتهم البينات، قامت عليهم الحجج، ومع ذلك اختلفوا. لماذا؟ بغيا بينهم، يعني لأجل أن يأخذوا شيئا من حظوظ الدنيا، وإلا الحق واضح أمامهم. فهدى الله الذين آمنوا، هدى الله الذين آمنوا بالرسل وبهذا الكتاب، من كتب الله سبحانه وتعالى له الإيمان يهديه إلى الصراط المستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، هدى الله سبحانه وتعالى المؤمنين لمعرفة ما اختلفوا فيه وتصحيح ما اختلفوا فيه بإذنه، وهذا كله بإرادة من عند الله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء، من يشاء هدايته يهديه الله سبحانه وتعالى إلى صراط مستقيم، يعني إلى طريق الحق. أم حسبتم، أم يعني بل، بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بمعنى ولم، ولم يأتكم مثل الذين، مثل يعني شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين السابقين، أتاهم المحن فتصبروا أنتم كما صبروهم. الله سبحانه وتعالى قال يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. ما هو مثل الذين خلوا من قبلكم؟ قال مستهم البأساء، شدة الفقر والضراء، المرض، وزلزلوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول، يعني حتى قال، حتى يقول يعني حتى قال الرسول والذين آمنوا معه، استبطأوا الذين آمنوا معه المؤمنون، استبطأوا النصر ويعني تناهى الشدة عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى يأتي نصر الله الذي وعدنا؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى عليهم فقال ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب أن يأتي نصر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك يا محمد ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقونه؟ قالوا أن بعض الصحابة كان شيخا كبيرا صاحب مال، فيسأل ما ماذا ينفق. قال الله سبحانه وتعالى قل، يعني قل لهم يا محمد ما أنفقتم من خير. إذن أي خير فالله سبحانه وتعالى يقبله منكم. ثم زاد بيانا فقال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذه المعاني، هذه المعاني كلها شرحناها فيما سبق. ابن السبيل يعني ابن الطريق، يعني المسافر. وما تفعلوا من خير من إنفاق أو غير إنفاق فإن الله به عليم، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم، كتب بمعنى فرض، كتب عليكم القتال، القتال للكفار، وهو كره لكم، يعني مكروه لكم، طبعكم لا يحب القتال بسبب مشقته. ننتبه، كرهوا القتال لمشقته على النفوس، لا أنهم كرهوا فرض الله سبحانه وتعالى للقتال. وعسى أن تكرهوا شيئا مثل كرهوا القتال وهو خير لكم، لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجر. وعسى أن تحبوا شيئا قد يكون فيه وهو شر لكم، فيه الذل والحرمان الأجر والفقر. والله يعلم ما هو خير لكم، ومن ذلك فرض القتال وأنتم لا تعلمون. لذلك بادروا إلى ما يأمركم الله سبحانه وتعالى به. يسألونك عن الشهر الحرام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول سرية وعليها عبد الله بن جحش، فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخر، وهذا الشهر من الأشهر الحرم، والتبس عليهم برجب، فيتصورون أنه ليس من الأشهر الحرم. فالمشركون عيروا النبي صلى الله عليه وسلم وعيروا الصحابة بهذا الأمر. وهذه السرية التي بعثها من المدينة إلى بطن نخلة قريب من مكة. فيسألونك عن الشهر الحرام، يعني المسلمون يسألون هل أخطأوا أو أصابوا، قتال فيه، يسألون عن القتال في الأشهر الحرام الذي وقع، الذي وقع منهم. قل قتال، قل لهم قل قتال فيه، يعني في الأشهر الحرم، كبير، يعني عظيم الوزر، عظيم الإثم، كبير محرم، وهذا قبل أن ينسخ. وصد عن سبيل الله، الصد عن سبيل الله، الآن انتهى الكلام ثم بدأ بالرد عليهم. الله سبحانه وتعالى يقول قل قتال فيه كبير، إثمه كبير، ثم قال الصد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله يعني يمنعون الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني وكفر به، كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر بدين الله سبحانه وتعالى. والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام، صد من؟ صد النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسجد الحرام، يعني وصد عن المسجد الحرام. وإخراج أهله، وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هذه جرائم، الصحابة فعلوا هذا من باب الغلط، والله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير، هو محرم وإثمه كبير، لكن ما فعلتم أنتم أشد مما تتصوروا أن الصحابة وقعوا فيه. إذن نقول القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقول الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال الله سبحانه وتعالى والفتنة، الفتنة هنا بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل، الشرك الذي أنتم عليه يا كفار مكة أكبر عند الله من القتل، القتل في الأشهر الحرم. ولا يزالون يقاتلونكم، لا يزال الكفار يقاتلونكم أيها المؤمنون حتى يردوكم، يعني كي، حتى يعني كي يردوكم عن دينكم فترجعوا إلى الكفر إن استطاعوا. ومن يرتدد منكم عن دينه، الذي يترك دينه فيرجع إلى دين الكفار، فيمت، هنا شرط، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني بطلت أعمالهم الصالحة في الدنيا فلا اعتبار لها، وفي الآخرة لا ثواب عليها. وننتبه متى يبطل عمل المرتد، لو أن شخصا ارتد عن الإسلام وكان مسلما وقد حج ثم ارتد ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام، هل نقول أن الردة محت أعماله السابقة؟ نقول هو لم يمت، والله سبحانه وتعالى قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إذا دخلوا فيها يخلدون في جهنم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا، آمنوا جمعوا بين الاعتقاد والعمل، وجاهدوا في سبيل الله، فالذين هاجروا فارقوا أوطانهم وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دين الله سبحانه وتعالى، أولئك يرجون رحمة الله، يرجون ثواب الله سبحانه وتعالى، والله غفور للمؤمنين رحيم بهم. والرجاء في القرآن، أولئك يرجون، الرجاء في القرآن له معاني، المعنى الأول بمعنى الرجاء يعني الأمل، أولئك يرجون رحمة الله، وهذا هو الأصل. المعنى الثاني للرجاء، الرجاء يأتي بمعنى الخوف، إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، وقال تعالى اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ارجوا اليوم يعني خافوا اليوم الآخر. المعنى الثالث قال الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يقول ابن عباس لا ترون لله عظمة، هذا المعنى الثالث للرجاء. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر، ما حكم الخمر؟ والميسر، والميسر هو القمار، يعني يسألون عن حكم الخمر وحكم الميسر، وهذا في أول تشريعات الخمر. قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير يعني عظيم، بسبب ما يحصل من الخمر والميسر والقمار من المخاصمة والفحش، ومنافع للناس، فيه منافع، من المنافع للناس الظاهرة اللذة في الخمر والفرح، إصابة المال بلا تعب في الميسر، الميسر هو القمار، يأخذ المال من غير تعب عن طريق الحظ. وإثمهما، يعني الإثم يعني ما ينشأ عنهما من المفاسد، أكبر من نفعهما، يعني الإثم هنا بمعنى المنافع، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، ما هو مقدار النفقة، ماذا ينفقون، ما الشيء الذي ينفقون؟ قل أنفقوا العفو. ما هو العفو؟ الفاضل عن الحاجة، لا تنفقوا ما تحتاجون إليه، كذلك يعني كما بين لكم الأحكام، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تتفكرون في هذه الآيات فتعقلون أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيه الخير العظيم. والعفو في القرآن له معاني، المعنى الأول بمعنى الصفح، قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، صفح، عفى الله عنك، الصفح يعني المغفرة. المعنى الثاني بمعنى الترك، قال تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني ترك المهر. المعنى الثالث العفو يعني الفاضل عن المال الزائد، قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. المعنى الرابع الكثرة، العفو بمعنى الكثرة، قال تعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، عفوا يعني حتى كثروا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لعلكم تتفكرون، في الآية السابقة، نهاية الآية السابقة، لعلكم تتفكرون في ما سألتم عنه من الإنفاق وما سألتم عنه من الخمر، قال: لعلكم كذلك تتفكرون في الدنيا والآخرة، في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فتأخذون بالأصلح لكم في أمر الدنيا وأمر الآخرة. ويسألونك عن اليتامى، وجدوا لما الله سبحانه وتعالى حذر من أكل أموال اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم إلا النار، تحرجوا في أمر اليتامى، هل يؤاكلونهم، هل يأثمون؟ قال الله سبحانه وتعالى: تحرجوا حتى أن بعضهم يصنع لليتامى طعاما وهم يصنعون لهم طعاما لوحدهم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم يعني إصلاح لهم ولأموالهم، تنمية أموالهم ومدخراتهم خير من ترك تنمية هذه الأموال، خير من عدم الاهتمام بأموال اليتامى. وإن تخالطوهم، تخالطوا نفقتكم بنفقتهم، فإخوانكم، يعني هم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه، فكذلك لكم ذلك مع اليتامى. والله يعلم المفسد لأموال اليتامى بسبب المخالطة من المصلح، المصلح بالمخالطة، فالله سبحانه وتعالى يعلم ذلك فيجازي كلا منهما. ولو شاء الله لأعنتكم، أعنتكم يعني ضيق عليكم، والتضييق يحصل بتحريم المخالطة. إن الله عزيز غالب على أمره، حكيم في أحكامه وفي أفعاله، ومن ذلك ما أرشدنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وغيرها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا، المشركات، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون، لا تتزوجوا المشركات يعني الكافرات حتى يؤمن، فإذا آمنت جاز لك أن تتزوجها. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، خير من مشركة حرة، الأمة المؤمنة المملوكة المؤمنة خير من الحرة المشركة. كانوا يعيبون على من تزوج أمة مسلمة ويرغبونه في نكاح الحرة المشركة، فالله سبحانه وتعالى نهاهم: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المشركة قد تعجبك بجمالها ومالها ونسبها. هذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات، أجاز الله سبحانه وتعالى نكاح الكتابيات، الكتابيات يعني اليهوديات والنصرانيات. الله سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فالمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أنها يجوز للمسلم نكاحها كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولا تنكحوا المشركين، لا تنكحوا يعني لا تزوجوا المشركين يعني الكفار، لا تزوجونهم المؤمنات حتى يؤمنوا، فإذا آمنوا جاز تزويجهم. ولا عبد مؤمن، لو المرأة الحرة تزوجت عبدا مؤمنا خير من مشرك ولو أعجبكم لماله ولجماله ولنسبه. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فقال: أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار، يدعون بأعمالهم إلى النار، فلا يليق مناكحتهم وتزويجهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، ويدعو إلى العمل الموجب للمغفرة بإذنه بإرادة الله سبحانه وتعالى، ويبين آياته للناس، ومن ذلك أحكام النكاح لعلهم يتذكرون أي يتعظون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض. المحيض المراد به مكان الحيض وليس زمان الحيض. مكان الحيض يعني الدم يخرج من المرأة من مكان معين، هذا المكان هو المحيض. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، يعني هذا المكان فيه أذى، فاعتزلوا النساء، يعني اتركوا وطأ النساء. قال: في المحيض، يعني في مكان الحيض، وليس معناه نعتزل النساء في المحيض يعني في زمن الحيض مثل ما كان اليهود يفعلون، كانت المرأة إذا حاضت لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: إذن فاعتزلوا النساء في المحيض، لك أن تباشر المرأة إلا في المحيض، يعني مكان الحيض، مكان الحيض، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا النكاح. المراد بالنكاح مكان الحيض. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن، يعني لا تقربوهن في الحيض، لا تجامعوهن في الحيض، في المحيض، مكان الحيض. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، يعني حتى يطهرن يعني من الدم، فإذا تطهرن يعني بالاغتسال بالماء. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ينقطع الدم، فإذا تطهرن، انقطع الدم ثم تطهرن، هنا يجوز للرجل أن يطأ زوجته. متى؟ إذا انقطع الدم واغتسلت. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، في المكان الجماع، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني في القبل والفرج دون غيره، إن الله يحب التوابين، إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، فإذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا يثيبه ويكرمه. إن الله يحب التوابين الذي يتوب من الذنوب، ويحب المتطهرين المتطهرين من الأقدار. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. الحرث يعني محل الزرع، يعني محل الزرع، الزرع أي الولد، هذا من باب التشبيه. فأتوا حرثكم أنى شئتم. حرثكم يعني مكان حرثكم، ومكان الحرث هو القبل. أنى شئتم، أنى يعني كيف شئتم، سواء من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إقبال أو إدبار، إذا كان في الفرج. وهذا رد على اليهود لما قالوا، كانوا ينهون عن الذي يأتي امرأته في قبلها من الخلف، فكانوا ينهون عنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى: أنى شئتم، فأتوا حرثكم أنى شئتم. ثم قال: وقدموا لأنفسكم. قدموا لأنفسكم العمل الصالح. ومن الأعمال الصالحة في هذا المقام التسمية عند الجماع. واتقوا، قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله في أوامره ونواهيه، واعلموا أنكم ملاقوه إذا بعثكم فيجازيكم بأعمالكم. هذا من باب التهديد. وبشر المؤمنين، الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بشره بالجنة. ثم قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، النهي عن كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تحلفوا بالله، لا تكثروا الحلف بالله، ألا تبروا، لا تحلف ألا تبر، لا تحلف ألا تتقي الله، لا تحلف أن لا تصلح بين الناس. إذن ننتبه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تكثر الحلف بالله. أن تبروا يعني ألا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس، يعني لا تحلف بالله ولا تبر، لا تبر بيمينك ولا تتقي الله سبحانه وتعالى في يمينك، فلا تكفر اليمين، ولا تحلف بأن لا تصلح بين الناس، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأتي الخير وليكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله سميع عليم، سميع لأقوالكم، ومن ذلك الحلف فهو قول. عليم، عليم بأحوالكم. واليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، اليمين في القرآن له معاني. المعنى الأول: اليمين يعني العضو المعروف، اليد اليمنى واليد الشمال واليد اليسرى. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. فأما من أوتي كتابه بيمينه. المعنى الثاني لليمين: جهة اليمين. قال: عن اليمين وعن الشمال عزين. المعنى الثالث: اليمين بمعنى القوة. قال تعالى: فراغ عليهم ضربا باليمين. وقال تعالى: لأخذنا منه باليمين. المعنى الرابع: اليمين بمعنى الحلف، كما في الآية التي أمامنا: عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا هو الأكثر. المعنى الخامس: اليمين بمعنى العهد. قال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم. إن نكثوا أيمانهم أي عهودهم. أم لهم أيمان علينا بالغة. أيمان يعني عهود. المعنى الأخير، المعنى السادس لليمين، بمعنى الملك. وما ملكت يمينك، يعني ما احتوته يمينك، بمعنى الاحتواء والملك. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. وقال تعالى: وما ملكت أيمانكم، يعني بمعنى الاحتواء. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
2: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
2: سلوى القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الدين سلوى، وفي الذكر راحة، وفي الإيمان سعادة لا تفنى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقات التي تخاطب المشاعر والقلوب. هنا سنتحدث عن الأمل والطمأنينة، عن السعادة وجبر الخاطر. هنا سنحاول أن نكتب فصلا جديدا من فصول السعادة والاطمئنان، فصلا يبدأ بك أنت. فكم في هذه الحياة من حزن يتسلل خفية، وكم من قلب يبتسم وفي داخله ألم صامت. الحزن يأكل الأيام كما تأكل النار الحطب، يعتم نور نظرك ويفقدك طعم الحياة. ولو تأملت لوجدت أن أكثر ما يتعب الإنسان ليس الواقع، بل الأوهام التي تفسد جمال أيامه، والأحزان التي تشوه كل اللحظات الجميلة. سنتحدث في هذه الحلقات عن أدوية تزيل هذه الأحزان من قلوبنا، عن آيات تجمل اللحظة الحاضرة، عن نصوص تسكن القلوب المتوجعة، عن حكم ومقولات تخبرنا أن الحياة مساحة شاسعة للأمل وميدانا فسيحا للبهجة. سنتحدث عن الذكر وأثره في إزالة الهم، عن الدعاء وقيمته، عن الصبر ومنزلته. فبالذكر يطيب القلب، وبالدعاء يسكن، وبالصبر يزهو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سنتحدث عن حسن الظن بالله، وما ضاقت حياة من أحسن الظن بربه، وما استثقل الأيام من علم أن كل شيء يمضي إلى خير. الألم يمكن أن يكسر، والحزن يمكن أن يشفى، والقلب إذا لجأ إلى الله رجع نقيا كما كان. هذا البرنامج رحلة في معنى جبر القلوب. سنسير في كل حلقة على خطى الآيات والأحاديث وكلمات الحكماء. سنتعلم أن السعادة ليست سرابا يركض خلفه الناس، ولا هي هبة تعطى للقلة، بل هي قرار يولد من قلب راض ونفس قنوعة وعين تبصر نعم الله في كل شيء. السعادة في كل التفاصيل الجميلة التي تحيط بك. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. فإذا نلت هذه العطايا الثلاث فأنت من أسعد الناس ولكنك لا تدري. فكلما أظلمت الحياة تذكر أن الفجر لا يتأخر، كلما بكت عينك تذكر أن الله يرى الدمع قبل أن يسقط، كلما ثقل الحزن تذكر أن ربك قال إن مع العسر يسرا، فكيف يبقى القلب حزينا والله يعده بالسرور؟ أيها المستمع المبارك، إذا دخلت السعادة بين جنبات الإنسان تغير كل شيء، تصير نظرته للحياة أكثر رقة، وقلبه أكثر عطاء، ويومه أكثر نورا. إنها ليست سرورا عابرا، بل طريقة عيش تقربك من السماء. وطريق الوصول إلى تلك السعادة ليس في كثرة المال ولا في رفاهية الدنيا، وإنما في قلب راض ونفس مطمئنة وعمل صالح تتقرب به إلى ربك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في ختام هذه الحلقة، تذكر أيها المستمع الكريم أن السعادة ليست صوتا عاليا ولا ضحكة دائمة، بل طمأنينة هادئة تسكن في أعماق القلب. وتذكر أن السلوى لا تعني غياب المنغصات، بل تعني أن يكون للقلب قدرة على أن يستعيد توازنه كلما تعب. هذه هي سلوى القلوب، مساحة لنتعلم فيها كيف نهدأ وكيف نرى وكيف نعبر الحياة بقلوب واثقة بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ستلوح بيارق أفراح،
2: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلاله.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن، ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى،
4: سلوى القلوب
3: بإيمانك قدرا.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
5: سلوى القلوب.

0: معلم وقصة. نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
1: معلم وقصة،
0: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
1: والمدينة المنورة،
0: من غار حراء حيث بدأ الوحي
1: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
0: ومن بئر عثمان
1: إلى جبل أحد.
0: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
3: الحياة أخلاق.
0: الحياة أخلاق.
3: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
3: الحياة أخلاق،
0: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
3: نسلط الضوء عليها
0: ونحللها
3: ونتناول طرق تصويبها
0: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
3: الحياة أخلاق.
0: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن، ويخرجه هاني المرواني.
3: الحياة أخلاق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا حي هلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من المملكة العربية السعودية. أنقل لكم في البداية تحية فريق البرنامج، من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي.
3: الحياة أخلاق.
4: نتحدث في هذا البرنامج الحياة أخلاق عن السلوكيات السلبية، ونحاول أن نجد الحلول وأن نضع اليد على الجرح ونعالج هذه السلوكيات السلبية بحلول إيجابية إن شاء الله. معنا سعادة الدكتور عبد العزيز آل حسن، خبير العلاقات الإنسانية، وهو الضيف الدائم لنا في هذا البرنامج. وباسمكم جميعا نرحب بالدكتور عبد العزيز، حياكم الله دكتور.
5: بارك الله فيكم، ونقل تحية عليك وعلى الأخوة المستمعين وفريق العمل.
4: اليوم نتحدث عن سلوك دائما نشاهده، و حقيقة سلوك سلبي مزعج لكثير من الناس، ودائما ما يتحدث الأئمة والخطباء وفي المساجد عن هذا السلوك، ألا وهو الأطفال في المساجد. دعنا نتكلم عن الأطفال في المساجد، أن وجود الأطفال في المساجد هذا عامل جيد، وعامل قد يكون جيد في التربية وفي ربط الأبناء بالمساجد وبالعبادة، ولكن يظهر بعض السلوكيات من الأطفال داخل المساجد مما يسبب سلوكيات سلبية وإزعاج وبعض الأمور السلبية التي سنتحدث بإذن الله عنها في ثنايا هذه الحلقة. لكن دعنا ندخل يا دكتور من بوابة العمر المناسب للذهاب إلى المساجد بالنسبة للأطفال. ما هو العمر المناسب للذهاب للطفل للمسجد؟
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم. الصلاة في حد ذاتها ركن من أركان الإسلام، وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. ومن أهم الأمور التي يجب على الوالدين الاهتمام بها هو تربية أبنائهم وبناتهم على الصلاة. والعمر المناسب كما يعني تحدث فيه كثير من العلماء، وما ورد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو قتادة الأنصاري، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها وهي طفلة. والشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول أنه يستحب اصطحاب الأطفال من سن 7 سنوات، وهي مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهنا تبدأ مرحلة التعليم سبع. فالشيخ بن باز يوافق يعني على الحديث على أن يستحب وليس يعني يجبر، ولا لا هو يستحب من الاستحباب الذهاب بالأطفال إلى المسجد في عمر 7 سنوات. الشيخ بن عثيمين أيضا يرى أنه لا بأس دون السابعة، قد يكون دون السابعة لكن بشرط ألا يكون هنالك أذى في المسجد، وأنت تعرف مقدار الأذى الذي يقوم به بعض الأطفال خاصة إذا كانوا في سن مبكر.
4: طيب دكتور، يعني خلنا نتحدث شوي وندخل في الموضوع في العمق مثل ما يقال، يعني ودنا تتكلم عن أشهر السلوكيات السلبية للأطفال داخل المساجد.
5: الأطفال هم في مرحلة لم يصلوا فيها إلى التكوين العقلي الكامل، الوعي الكامل، لا يعرف ردود الأفعال المتوقعة، يرى أن بعض الأمور التي يقوم بها في المنزل مسموح يقوم بها في المسجد، بعض الألعاب التي يلعبها مثلا في الحديقة يلعبها في المسجد، يرى أن هذا المكان كبير عليه فرش مناسب ومكيف وفي مساحات كبيرة، فهو يقوم ببعض السلوكيات. من أشهر السلوكيات السلبية المنتشرة بين الأطفال خاصة في الأعمار المبكرة الصراخ، الجري، الأكل، أيضا بعض أولياء الأمور يعني والآباء والأمهات يحضر الأطفال وهم لا زالوا أكرمك الله يرتدون يعني بعض الملابس الواقية للقاذورات وغيرها، فهذا غير جيد.
4: ناهيك عن الصياح وعن الأصوات وعن الأشياء التي قد يعني تذهب حتى الخشوع في الصلاة.
5: أكيد هذه كلها تعتبر سلوك سلبي ولا يتناسب يعني مع قدسية يعني بيوت الله سبحانه وتعالى ومع أداء الفريضة التي تحتاج إلى الخشوع وإلى سماع الإمام وما يقرأ يعني من آيات ومن تلاوة ومن أركان وواجبات وسنن الصلاة. فالأطفال يعني في هذا الجانب هم يقومون بتلك الأفعال لأنه يرى أنها لا بأس، يرى أنه لم يخطئ،
4: وحتى عدم إدراك يعني الطفل الصغير يعني لا يميز ما بين المسجد مثلا والبيت والحديقة والاستراحة، ما يميز،
5: لذلك هو ما قام بهذا الفعل إلا لأنه لا يدرك.
4: نعم.
5: فإحضار الأب لهذا الطفل وهو يرى أنه لا يدرك أن يقوم بتلك الأفعال فهذا يعتبر سلوك سلبي هو يشجع الابن عليه داخل المسجد.
4: نعم. طيب أحيانا من المصلين أو الإمام المسجد أو ينبه أحيانا الأطفال الصغار: اجلس يا ولد، لا تتكلم، لا يعني، وكأنه يعني ينهر الطفل هذا، مما يسبب أحيانا ردة فعل للطفل نفسه يعني يشعر حتى بالرفض.
5: هو مهم جدا أنه إذا كان نريد اصطحاب الأطفال لديهم انضباط، قد يكون هنالك تربية في الأسرة على الانضباط والصمت والاحترام وأن هذا المسجد كذا، وأيضا نبه مرة ومرتين وبدأ يلتزم، لكن بالمقابل بعض المصلين مجرد يرى الطفل يبدأ في التوبيخ قبل أن يقوم بأي فعل.
4: نعم،
5: مجرد
4: صحيح.
5: الرؤية
4: صحيح.
5: يعني مجرد أن يدخل الأطفال، يعني أذكر في رمضان يمكن أشهر يعني الأوقات التي يحضر فيها الأطفال خاصة في صلاة التراويح والقيام. فالأطفال بحكم أنه والله الإفطار وغير وتبدأ الأسرة، فيذهبون مع والدهم إلى صلاة التراويح، فصلاة التراويح ليست يعني ركعة ولا ركعتين، يعني يأخذون فترة وهم يصلون، فالأطفال يملون من هذا الجانب لأنه يريد أن يلعب، فمجرد الحركة حتى لو لم يصدر أصواتا، مجرد الحركة حتى لو كانت بصوت منخفض أو ليس فيه إزعاج، تجد يعني كبار السن وبعض المصلين يرفضون وجود الأطفال، أنه والله لو سمحتم يا إخوة اللي عنده أطفال يخليهم في البيت.
4: نعم.
5: لو سمحتم فيبدأ الأب يقول لأطفالي: ترى المصلين اشتكوا منك، ترى ما بجيبك ثاني مرة المسجد، ما تحضر معايا المسجد.
4: وهذا يؤثر على
5: فهذا الطفل. يؤثر لأنه يشعر أنه مرفوض. يشعر أنه ليس هناك رغبة في تواجده في المسجد،
6: فيقول هذا المكان أنت يعني والده يقول هذا مكان مخصص للصلاة وأنتم تطردوني من هذا المسجد لأن المصلين ذكروا لك أو قالوا لي يعني أطلع خارج المسجد أو أخرج برا ويقولون رغم أني ما أزعجت. الذي يزعج والذي يقوم بالسلبيات والسلوك السيء من الأطفال لا شك أن أولى الناس بإخراجه من المسجد أو الالتزام الهدوء هو والديه سواء يعني كان في مصلى الرجال أو مصلى النساء. هذا مهم جدا. لكن تنبيه المصلين أو إمام المسجد مرات كثيرة خاصة على الأطفال المنضبطين قد يشعره بعملية الرفض. نعم. وهذا يعني قد يسبب لديه إشكالية أنه هذا المكان هو للعبادة لكني أرفض ولا يسمح لي بالبقاء فيه.
4: نعم. طيب هل يكون مثلا هناك مثلا من الطفل يعني إذا شعر الطفل هذا بموضوع الرفض يكون سلوك التمرد يظهر عليه سلوك تمرد مثلا أنه والله أنا ما يبغوني في المسجد هذا أنا بتمرد وبسوي حركات أكثر وبسوي مثلا سلوكيات أكثر إزعاج صياح؟
6: بعض الأطفال ما شاء الله عليهم الله يحفظهم أذكياء يصمت حينما يعني تنتهي الصلاة وخاصة في الفواصل
4: وأحيانا يجلس مع الإمام
6: ويجلس لكن مجرد الإمام يبدأ مثلا في التكبير أو في قراءة الفاتحة أو يبدأ الصراخ والحركة واللعب وهذه لا يمكن لاحظونها كثير من الأهالي سواء من يصلون يعني الرجال أو السيدات أنه إذا انتهت الصلاة الأطفال يعودون ويجلسون بهدوء حتى المصلين ما يعرفون من الذي أزعج أصلا. مجرد يقومون إلى الركعة التي بعدها مثلا بصلاة التراويح مجرد يكبر الإمام يبدأون لأنه يعرفون تماما يعلمون أنه لا يستطيع أحد من المصلين أن يقطع الصلاة لإسكاتهم فيقومون
4: في أحد المساجد أحد المصلين قطع الصلاة عشان يسكت الأطفال يعني قطع الصلاة وصلت يعني إلى أنه يقطع الصلاة حتى يسكت الأطفال خطأ يعني.
6: لذلك بعض الأطفال حينما يواجهون بهذا السلوك يرد بالتمرد.
4: نعم.
6: ويرد أن يضيف أشياء أخرى حتى أن بعض الأطفال كما ذكرت لك بعض الأطفال أذكياء مجرد أنه تنتهي الصلاة يخرج من المسجد. نعم. من الأبواب أول ما يسمع الإمام يكبر يدخل مرة أخرى فيصبحون جماعة المسجد والمصلين والإمام في حيرة من هؤلاء الأطفال. فهذا يعني مدعاة للتمرد لأنه لا يعترف مثلا بقواعد أو قوانين أو مثلا أن هذا مكان لابد فيه من الخشوع ومن الهدوء. فلو يذكر مثلا بهذا الأمر حينما يكبر يستغرب كيف قام بتلك الأفعال.
4: صحيح.
6: لكن ربما هو حينما يكبر ويكون له أطفال ويذهب إلى المسجد يقوم بنفس الأفعال. فمهم جدا أننا ننتبه إلى هذه الجزئية فقد تؤثر أيضا على الأطفال من ناحية التمرد من ناحية أنه يبدأ يعتاد على السلوك السيء والمشاغبة والسلوكيات السلبية التي لا تتوافق مع روحانية وشعيرة يعني الصلاة في المسجد.
4: إيه نعم. أنت ذكرت يا دكتور على موضوع الأب والأم الأب في مصلى الرجال والأم في مصلى السيدات على أنه هم المسؤول الأول والأخير عن وجود الطفل وسلوكيات الطفل. لكن دعني أتكلم عن دور الأسرة يعني إذا لم تقم بمثلا تعليم الطفل مبادئ الدين الإسلامي مبادئ أهمية احترام المسجد وأهمية هذا المكان الذي له قدسية وله مكانة في ديننا إذا لم تقم هذه الأسرة بتعليم الطفل من الذي سيعلم هذا الطفل السلوكيات الإيجابية في داخل المسجد؟
6: الأسرة مهم جدا أن تقوم بالتعليم والتدريب والتوضيح والشرح والتفصيل والتقليد والنماذج داخل الأسرة. أنا أذكر أيام أزمة كورونا كان فيها ذكريات جميلة لما نلتقي مع الأصدقاء الذي يقول والله يعني أحد الأبناء أصبح ما شاء الله الآن يعني يأم المصلين والسبب أنه كان هو الذي يأمنا داخل المنزل
4: في كورونا.
6: نعم. الأم تقول يعني أولادي وبناتي علمتهم الصلاة وأذكار الصلاة وما يقوله في الركوع والسجود والتكبير الصحيح والركوع الصحيح بسبب أننا متواجدين في المنزل فترات طويلة ونصلي في البيت. فالآن تعليم الأطفال مبادئ الدين الإسلامي والصلاة وغيره ومن أهمها اللي هو تواجد الأطفال في المساجد واحترام يعني هذه الشعيرة إذا لم تقم الأسرة بالتعليم والتنبيه سوف يلجأ الطفل إلى أفعال وسلوكيات سيئة في المسجد. أيضا إذا لم تقم الأسرة بغرس قيمة مثلا الاحترام والتسامح والمسؤولية لدى الأطفال وأن الأماكن هذه تحتاج إلى أن يكون فيها احترام ولأن هذا بيت الله سبحانه وتعالى بأسلوب بسيط وسهل يوضح لهم هذا الأمر فسيكون هنالك عدم احترام للمسجد، للمصاحف، للمصلين، لشعيرة الصلاة، لأن الأسرة لم تغرس قيمة الاحترام لأماكن العبادة والمساجد. كذلك إذا لم تقم الأسرة باصطحاب الأطفال إلى المسجد لحضور بعض الدروس الدينية والأنشطة المختلفة، مهم جدا. إذا كان وصل الأطفال عندك إلى مرحلة مثلا ما بعد 10 سنوات، وصل إلى مرحلة أنه يعي ما يقال وكأنه دارس في المدرسة بس أنه يقدم في المسجد، فلا يمنع من الاصطحاب، لأن ذلك يعزز عملية الانضباط بشكل أكبر. وهذه مهمة جدا. قد يكون هذا الطفل عمره الآن 11 سنة لكن لديه أخ عمره 8 سنوات أو 7 سنوات، تأثير ذلك الطفل على أخيه أكثر من تأثير الأب في عملية ضبط السلوك، لأنه مدعاة إلى أن يعني يمسكه بجواره أنه لا تتكلم، لا ترفع صوتك، يعني حتى أن بعض الأطفال تلاحظهم إذا قال والمصلين آمين هو يرفع صوته آمين، يرفع صوته بشكل عالي لأنه يعني أنا موجود، اسمعوني أنا موجود. فينبه عليه من الأب، سينبه أنه ما يصح، لكن الطفل أنه قول زي أنه آمين كذا، ما في داعي أنك ترفع صوتك بشكل كبير جدا، فهو يستجيب من الأقرب سنا له. كذلك إذا لم تقم الأسرة بتشجيع الطفل على المشاركة في خدمة المسجد، كلما خدمت مكانا كلما شعرت أن هذا المكان بحاجة إلى الاهتمام، ولا أوذيه ولا يكون لي إلحاق الضرر بما فيه من ممتلكات. أذكر في سنة من السنوات أول ما أعلنوا عن صلاة عن عيد الفطر، وطبعا طوال رمضان كان في صلاة تراويح وقيام والناس تجلس في المسجد بعد صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر، فكان المسجد مستهلك بشكل كبير جدا يعني، والنظافة يوميا. فأحد الجيران أخذ الأطفال وذهب إلى محلات النظافة وأخذ معطرات وأخذ أدوات النظافة وأقمشة وأشياء معينة، وأخذ الأبناء وأبناء الجيران وقال يا شباب إحنا اليوم ما دام أنه يعني ما في صلاة تراويح، من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 10 في الليل أو 11 في الليل إحنا بنخدم المسجد، ننظف المسجد، نرتب المصاحف، ننظفها، نزيل الغبار، نمسح الأشياء، نمسح الجدران التي فيها الرخام وغيرها. فيقول الأطفال كانوا اليوم الثاني يعني يبلغون بعضهم الأطفال اللي مشاركوا، ترى إحنا اللي رتبنا المصاحف، ترى إحنا مسحنا هنا، ترى شايفين اللي هناك إحنا اللي جبناه. فيقول يعني هذا الجار يقول

0: رتبنا المكان، وانه يدخل داخل هذا الطفل تعظيم المكان هذا.
1: بعملية الاعتياد وعملية التكرار وعملية الفعل.
0: طيب.
1: قد تكون العبارات توجه للأطفال، لكن التطبيق هو الذي
0: نعم صحيح.
1: سيكون يعني له تأثير أكبر من عملية أن تعطيه توجيه أو عبارة أو نصح.
0: طيب خلينا ناخذ دور، بما ان الاطفال تكلم عن الاطفال، دور المدرسة. هل المدرسة لها دور مثلا في تنشئة الأطفال، وخصوصا الأعمار الصغيرة، الأطفال الذين يذهبون إلى المساجد؟ ما مدى تأثير المدرسة ودورها في غرس القيم الإيجابية والصحيحة للأطفال داخل المساجد؟
1: المعلم له دور كبير جدا في هذا الجانب، وخاصة في المرحلة الابتدائية، لأنها من أول ما يدخل الطفل في عمر 7 سنوات فهو في مرحلة تعليم. يعني احنا لو أخذناها كمراحل دراسية أو صفوف دراسية، نقول الصف الأول ابتدائي وثاني ابتدائي وثالث ابتدائي هي مرحلة تعليم. فلا بد أن المعلم يقرن موضوع تعليم الصلاة والوضوء والطهارة والنظافة بعملية احترام مكان الصلاة. في أغلب المدارس فيها مصلى، إما في الفناء أو يكون هنالك مكان مخصص للصلاة. مجرد أن المعلم يذهب مع طلابه ويخبرهم أنه أنا الآن هذا المكان الذي فيه فرش الصلاة يشبه المكان الذي في الحي لديكم وهو المسجد، فلابد أن أحترم هذا المكان الذي فيه هذا الفرش، ولا أظهر مثلا أصوات عالية ولا أعبث ولا أجري ولا أعبث في المصاحف. فهذا التعليم يبدأ تعليما شفهيا وتعليما منهجيا تطبيقيا لهؤلاء الأطفال، وخاصة في المراحل الدراسية الأولى، أولى وثاني وثالث. ثم بعد ذلك يترك المعلم فرصة للأطفال خاصة في المرحلة الابتدائية للأذان، مثلا إذا كان يصادف صلاة الظهر يجعل واحد من الطلاب هو الذي يؤذن، والثاني يقيم الصلاة، والثالث يردد وراء الإمام التكبيرات مثل الحرم. يجعل لهم مثلا كلمات بعد الصلاة تتكلم عن المسجد، تتكلم عن أيضا يجعل هنالك بعض الدروس. أيضا يحضر للأطفال مثلا بعض الأفلام التوعوية في أثناء الدرس، أنه والله ماذا يفعل الإنسان في المسجد، ما هي شعيرة الصلاة في المسجد، ما هي المساجد وماذا تمثل يعني للإنسان المسلم. أيضا من خلال مادة مثلا التربية الفنية أن يتم مثلا رسم المسجد وما فيه من نظافة وترتيب معين. هذه كلها أمور تساهم فيها المدرسة في تعزيز كيف يتعامل الأطفال مع بيوت الله وكيف يتعاملون في المساجد. فدور المدرسة لا يكتفي فقط بإعطاء المعلومة والمنهج، إنما يكون بالتطبيق والممارسة أكثر من شكل وبأكثر من أسلوب.
0: نعم. طيب دكتور، جماعة المسجد يعني هل لهم دور في موضوع تصحيح السلوك هذا، تصحيح سلوك الأطفال، إزعاج الأطفال، السلوكيات السلبية من الأطفال في المسجد؟
1: أولا دائما احنا ننصح أنه إذا أردت أن تذهب بأبنائك إلى المسجد فلا بد، حاول قدر الإمكان أن يكون بجوارك، يعني لا تتركهم. وجماعة المسجد أو المصلين في المسجد إذا رأوا أي سلوك فالمفترض أن يكون فيه شيء يعني من التعامل مع الأب أو الأم بهدوء، لأنه ربما هو وقع في نفس المواقف قديما لكنه خلاص يعني مر الزمن، أو أنه سيقع إذا كان لديه أطفال سيحضرون المسجد سيقع في نفس المشكلة. فإذا يعني أردت أن تقدم نصيحة فلابد أن تطبقها على ذاتك، فمهم جدا. أيضا ما يكون في المسجد من حلقات تحفيظ القرآن أو التعليم أو غيرها، مهم جدا أن جماعة المسجد والمصلين يحثون أبنائهم على حضور حلقات القرآن الكريم، لأنه حفظ القرآن والهدوء والاستماع لمعلم القرآن يعزز من مكانة المسجد، أن هذا المكان يحتاج إلى الطهارة، يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى الخشوع، أيضا يحتاج إلى الأدب، إلى الاحترام، على يحتاج إلى عدم العبث أو اللعب أو الجري أو غير ذلك. بالإضافة إلى أنه أي سلوك سيء قد يحدث في المسجد، المهم جدا أن يتعاونون جماعة المسجد على أن يكون هنالك مكان مخصص مثلا للأطفال، أنه إيش رأيكم أنه نعمل مكان مخصص مثلا في حول المسجد للأطفال يلعبون فيه حتى يكون مقرونا بحبهم للمسجد.
0: وحتى أنا لاحظت حتى في شهر رمضان الماضي وضع أحد المساجد خيمة خارج، يعني خارج في فناء المسجد، خيمة للأطفال، ووضعوا لها مشرفين يصلون طبعا الأطفال فيها، وبعضهم يلعب وبعضهم لكن هذه الخيمة هذه كانت متنفس جيد للأطفال، يعلمونهم فيها السلوك الجيد، ويعلمونهم فيها يعني شعيرة المسجد، شعيرة

0: هذه العبادة الصلاة، عظمة هذا المسجد وأن هذا المسجد مكان للعبادة ويجب فيه الاحترام ويجب فيه عدم رفع الصوت ويجب فيه الهدوء. فكانت رائعة جدا ومبادرة رائعة جدا من جماعة الحي.
1: جميل جميل جدا، يعني مثل هذه الأفكار تحبب الأطفال في المسجد وأيضا تخفف من عملية يعني الضوضاء في داخل بيت الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا المرفق متنفس الأطفال وخاصة اللي أعمارهم أقل، يعني لم يدخل في تعليم الصلاة، لا زال عمره مثلا 5 سنوات أو 4 سنوات، لكن مضطر الوالدين أن يصطحبونه مثلا للمسجد لأنه ليس هنالك من يرعاه في المنزل ويخافون عليه، فيحضرون المسجد، فيكون هذا المكان ربما يكون يعني مخصص
0: فعلا
1: لهم
0: احيانا
1: للعب.
0: احيانا ضروره، يعني احيانا بعض الناس يصطحب الاطفال الصغار جدا لانه مضطر انه يذهب الى المسجد ويصلي في المسجد طفل لوحده في البيت، فلا ياخذ الطفل هذا وهذا المكان يكون جيد له.
1: ومهم قبل ذلك أن يربي، يجعل له تطبيقات داخل المنزل، يكون له مصلى داخل المنزل، ويربي الابن على أنه والله كأن هذا المسجد ماذا ستفعل ماذا ستفعل، هنا تبدأ عملية التطبيقات.
0: نعم. طيب دكتور، خاتمة نبغى كذا وصية، يعني دعنا نقول للآباء والأمهات، لجماعة المسجد، للمربين، للمصلين، فماذا توصيهم دكتور؟
1: أولا من المهم التأكيد على أن يتم عملة الأطفال بالصبر وبالهدوء وبالكلمة الطيبة، لأنه لا يعي ماذا يفعل من هذه السلوكيات ويرى أنها مناسبة للمسجد ولا يرى فيها بأس، فمهم جدا أن نتعامل معهم بهدوء ولطف. كذلك قدر الإمكان الصراخ والعقاب البدني على الأطفال نحاول تجنبه، لأنه لن يؤتي بثماره بل سيقود إلى التمرد وربما يسبب مشكلة بين المصلين داخل المسجد. كذلك مهم أننا نعزز السلوك الإيجابي لدى الأطفال والمكافأة على السلوك الجيد، مثل أن والله اليوم خلونا نكرم الأطفال اللي صلوا معانا صلاة التراويح في رمضان والقيام بدون ما يسببون أي مشكلة، ويتم تكريمهم بهدايا بسيطة من آبائهم وأمهاتهم، هم ما يشترون ويحضرون إلى المسجد، هو الذي يكرم
0: صحيح،
1: وكأنها من جماعة المسجد جميعا، وهذا يعزز ويجعل الأطفال ينتبهون
0: يعني
1: إلى مثل هذه
0: ينتبهون المسجد.
1: السلوكيات ويبدأون أيضا في يريد الحصول على الجائزة، لذلك هو يقوم بتغيير السلوك وتعزيزه.
0: نعم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن نتقدم بالشكر الجزيل لكم دكتور عبد العزيز على ما قدمتم في هذه الحلقة من التوجيه ومن الإرشاد حول موضوع سلوكيات الأطفال داخل المساجد. شكر الله لكم دكتور عبد العزيز آل حسن الخبير في العلاقات الإنسانية.
1: بارك الله فيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأبناء والبنات ويبارك في هذه الحلقة وما ورد فيها من معرفة ومحاور.
0: اللهم آمين. وأنهي الحلقة بمقولة اجعل أمرك بالمعروف معروفا ولا تجعل إنكارك للمنكر منكرا. شكر الله لكم مستمعين الكرام على طيب الاستماع لنا في هذه الحلقة من برنامجكم الحياة أخلاق، ونلتقيكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق البرنامج من التقديم محمد بن نسيلة، ومن الإخراج هاني المرواني، ومن الإشراف العام هاني السلمي. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: الحياة أخلاق،
3: الحياة أخلاق،
2: الأخلاق دستور الحياة وسبيل البقاء.
3: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وبالتواصي بالحق والتناهي عن الباطل تشع شمس الأخلاق والخصال الحسنة، لتكون مشعلا متقدا يضيء الحياة بنور الهدى.
2: الحياة أخلاق
3: برنامج قيمي يضم بين جنباته تصحيحا لسلوكيات خاطئة في المجتمع،
2: نسلط الضوء عليها
3: ونحللها
2: ونتناول طرق تصويبها
3: ونشيد لبنة صالحة في المجتمع المسلم.
2: الحياة أخلاق
3: في هذا البرنامج يصحبكم محمد بن نسيلة وضيفه الدكتور عبد العزيز بن مسفر آل حسن.
4: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مما جاء في باب الصبر عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. ومن يستعفف أي من يطلب العفة عن سؤال الناس والطمع بما في أيديهم. عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. السراء أي ما يسر، والضراء أي ما يضر في البدن أو ما يتعلق به من أهل أو ولد أو مال. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. ثقل أي من شدة المرض. الكرب الشدة من سكرات الموت. ننعاه أي نرفع خبر موته إليه. عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر، فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال:
هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. احتضر أي حضرته مقدمات الموت، فاشهدنا أي حضرنا، ولتحتسب أي تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها. ففاضت عيناه، امتلأت عيناه بالدمع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

ما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

السيرة من ضياء النبوة ومن الهدي المحمدي تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي.

0: فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة لعباد الله المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الأكارم، ما زلنا معكم عبر برنامجكم من معين السيرة، وعبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم، نفع الله بها وبالقائمين عليها. وقد مر بنا ما لاقاه المسلمون من العذاب والتنكيل والأذية من قبل الكفار والمشركين، حتى جعل الله سبحانه وتعالى لهم فرجا ومخرجا، أو شيئا من الفرج، بإسلام رجلين عظيمين، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله عنهما وأرضاهما. ولقد وجد المسلمون عزة وقوة كبيرة بإسلام عمر وحمزة، وقد كانوا قبل ذلك يصلون سرا، فلما أسلم عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وإن متنا وإن حيينا؟ قال: بلى. قال: فيما الاختفاء؟ الذي بعثك بالحق لنخرجن. فخرجوا به في صفين، حمزة في أحدهما وعمر في الآخر، لهم كديد ككديد الطحين، حتى دخلوا المسجد الحرام، فلما نظرت إليهما قريش أصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها، ولذلك سمي عمر بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقال: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. وقال صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلط علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. ولما رأى المشركون قوة المسلمين وشوكتهم بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، اجتمعوا لشورى بينهم وليفكروا في أنسب خطوة يقومون بها في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه. فقال لهم عتبة بن ربيعة، وكان سيدا مطاعا في قومه: يا معشر قريش، ألا أقوم لمحمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه إياها ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، فقم إليه فكلمه. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد وحده، فقال: يا ابن أخي، إنك من حيث قد علمت من خيارنا حسبا ونسبا، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت أحلامهم، وعبت آلهتهم ودينهم، وكفرت من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجنك عشرا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فقال عليه الصلاة والسلام: أوقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: افعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئها عليه ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه وهو يستمع منه، وقد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع عتبة يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم مخافة أن يقع في ذلك، وقال: حسبك. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة سجد، ثم قال: سمعت يا أبا الوليد؟ قال: سمعت. قال: فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوا لي واجعلوها لي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فاعتزلوا فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيما فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. ولما فشل المشركون في هذا الإغراء وهذا الترغيب، فكروا في المساومة في دين الله سبحانه وتعالى، فقالوا له صلى الله عليه وسلم: نعرض عليك خصلة واحدة لك فيها صلاح. قال: وما هي؟ قالوا: تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة، فإن كنا على الحق أخذت حظا، وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا. فأنزل الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. وأنزل الله جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وأنزل سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. وكان المشركون حريصين على حسم الخلاف، آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة، فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اشترطوا بعض التعديل والتبديل فيما أوحي إليه، فقالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فأمره الله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ونبهه الله على عظم هذا فقال، وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطر حول ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبهذه المواقف الصارمة تبين للمشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين، وليس بتاجر حتى يقبل المساومة أو التنازل في الثمن. فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أخرى، فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإن لهم حديثا عجبا. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فسألت عظماء قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل في سورة الإسراء الرد على سؤالهم عن الروح، وهو قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكان هذا الاختبار يكفي لاقتناع قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول حق. لو أرادوا الحق ولكن أبى الظالمون إلا كفورا. وكأنهم لما اتضحت لهم الحقائق تبين لهم الحق أبدوا بعض المرونة، فقد أبدوا استعدادهم لاستماع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم علهم يستجيبون ويقبلون، ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلس لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام، وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طالبوا بذلك كانوا سادات مكة وأشرافها، فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحاب الإيمان والتقوى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استجابة مطلبهم طمعا في هدايتهم رجاء أن يؤمنوا به، فنهاه الله تعالى عن ذلك، وأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكان صلى الله عليه وسلم ربما قد أوعد المشركين بعذاب الله إن استمروا على مخالفته، فلما أبطأ العذاب طفقوا يستعجلون به على سبيل السخرية والعناد، وتظاهروا بأن هذا الوعيد لم يؤثر فيهم ولن يتحقق أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك آيات، منها قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ومنها قوله تبارك وتعالى: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقوله جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وكان من جملة مجادلة المشركين أنهم كانوا يطالبون بالآيات من المعجزات وخوارق العادات عنادا وتعجيزا، فأنزل الله في ذلك ما بين به سنته وقطع به حجتهم، وسنمر على ذلك أو على شيء من ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. تلكم هي المحاولات التي واجه بها المشركون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته، وقد مارسوها كلها جنبا إلى جنب، متنقلين من طور إلى طور ومن دور إلى دور، فمن شدة إلى لين ومن لين إلى شدة، ومن جدال إلى مساومة ومن مساومة إلى جدال، ومن هجوم إلى ترغيب ومن ترغيب إلى هجوم. كانوا يثيرون ثم يخورون، يجادلون ثم يجاملون، ينازلون ثم يتنازلون، يوعدون ثم يرغبون، كأنهم يتقدمون ويتأخرون، لا يقر لهم قرار ولا يعجبهم الفرار. وكان غرضهم من كل ذلك كف دعوة الإسلام، ولما شعث الكفر، لكنهم بعد ذلك وبعد أن بذلوا كل الجهود عادوا خائبين خاسرين، ولم يبقى أمامهم إلا خيار واحد وهو السيف، والسيف لا يزيد الفرقة إلا شدة ولا يفضي إلا إلى تناحر لعله يستأصل شأفتهم، فاحتاروا ماذا يفعلون. أما أبو طالب فإنه لما واجه مطالبتهم بتسليم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ليقتلوه، ثم لما رأى في تحركاتهم وتصرفاتهم ما يؤكد أنهم يريدون قتله صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعله أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، جمع أبو طالب بني هاشم وبني المطلب ودعاهم إلى القيام بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فأجابوه إلى ذلك كلهم مسلمهم وكافرهم، وتعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب لعنه الله فإنه فارقهم وكان مع قريش. وهكذا ما فتئت قريش ولفتئ المشركون اتخاذ كل الحيل وكل الخطط المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والتخلص منه، بغية إيقاف دعوته وإيقاف رسالة الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد عصم الله نبيه وحفظ الله نبيه وبلغ الله دينه وأتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وفي حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. فكونوا معنا، وإلى ذلك الحين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من معين السيرة، وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
2: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
3: أحزانك ذكرى، ويزول الهم بظلمته وهلالك.
4: سلوى القلوب، حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
3: حياتك تشرق بالسلوى، سلوى القلوب.
2: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
3: وتزيد بإيمانك قدرا.
4: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
0: من السيرة، من ضياء النبوة، ومن الهدي المحمدي، تنبثق كلمات تروي القلوب لمعرفة سيرة رسولنا الكريم. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم تقدم لكم من معين السيرة. من معين السيرة، نهل من ينبوع صاف لا يكدره كدر ولا ينضب معينه، سيرة من اصطفاه الله رحمة للعالمين. يقدم لكم بكر الشامي. فمرحبا بكم في برنامجكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم من معين السيرة، نعيش فيها من صفحات السيرة النبوية، نستعيد منها المواقف ونستخرج منها العبر، وننظر كيف واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم طريق الدعوة، حين كان الإيمان غريبا والكفر متسلطا والباطل لا يريد لصوت الحق أن يسمع. تحدثنا في الحلقة الماضية عن اضطهاد المسلمين في مكة، وعن صور العذاب التي نزلت بالمستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانوا يعذبون ويؤذون ويضيق عليهم، لأنهم قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وكان المشركون يريدون أن يكون ثمن الإيمان التراجع عن دين الله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان إذا استقر في القلب لم يكن من السهل اقتلاعه بالتعذيب ولا بالتهديد. وهنا بدأت الدعوة تنتقل إلى مرحلة جديدة، فلم يعد الأمر مجرد إيمان في القلوب أو عبادة في الخفاء، وإنما بدأ صوت القرآن يسمع في أرجاء مكة. فحين كان المسلمون يخشون قريشا، وكانت قريش تراقب الدعوة وأهلها وتبحث عن كل وسيلة تمنع انتشار الإسلام، إلا أنه على الرغم من هذه الأجواء الملبدة بالبطش والظلم والعدوان، اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالوا: والله ما سمعت قريش من هذا القرآن شيئا يجهر به، فمن يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. ثم غدا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا صوته: الرحمن، علم القرآن. ثم استقبلها يقرأ فيها، وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد؟ قالوا: إنه يقرأ بعضا مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. أي أن هذا الأمر ما زاده إلا قوة إيمان وصلابة في ذات الله سبحانه وتعالى، وإن قريشا اليوم وفي هذه اللحظة أهون علي مما سبق، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. فتأمل يا رعاك الله، رجل واحد يقف في مكة وقريش حوله، ثم يرفع صوته بالقرآن، لم يكن معه جيش ولم يكن معه سلطان، ولكن كان معه الإيمان وكان معه الله جل وعلا. وهذه واحدة من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، أن الحق قد يبدأ بصوت واحد، لكنه إذا خرج من قلب مؤمن فقد يبلغ من الأثر ما لا تبلغه الجموع. ولم يكن أذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حادثة منفردة، فالمشركون لم يكونوا يريدون إسكات الصحابة فقط، بل كانوا يريدون إسكات القرآن نفسه. كلما ارتفع صوت بالحق واجهوه بالسخرية أو التهديد أو الأذى، وكلما رأوا أثر الإسلام في الناس ازداد خوفهم منه. وهذا شأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان. فلم يعد موجها ذلك الأذى إلى المستضعفين من المسلمين وحدهم، بل امتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه إلى التوحيد وينذرهم من الشرك ويبين لهم طريق النجاة، لكن قريشا لم تقابل هذا النداء بالإنصاف، وإنما قابلته بألوان من السخرية والهمز واللمس. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صابرا محتسبا في ذات الله جل وعلا، يرجو ما عند الله، وكان كل همه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله مهما أصابه في ذات الله جل وعلا، مصبرا أصحابه رضوان الله عليهم، كانوا نعم الأصحاب لخير نبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي هذا سلوى لكل داع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكل مؤمن مصدق بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ المشرق والمغرب، وأن العاقبة للمتقين، وأن العاقبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما في بلدنا بلد الإيمان والحكمة، أن الله سيزيل هذه الغمة وستحل مكانها بإذن الله جل وعلا النعمة والرخاء والأمن والاستقرار، ودين الله سبحانه وتعالى سيرتفع عاليا، وستنتهي هذه الميليشيات الإرهابية الرافضية التي عاثت في الأرض فسادا، نسأل الله أن يعجل بزوالها. ولقد بلغ الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب لعنه الله، فقد كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه كما روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى النجاة كما ذكر الله عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وهذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودأب الأنبياء والمرسلين من قبله، يدعون قومهم إلى النجاة يريدون لهم الخير وهم يكذبونهم ويستهزئون بهم ويسبونهم ويشتمونهم ويحقرونهم ويحاولون تشويههم، صلوات ربي وسلامه على أنبيائه ورسله وجزاهم عنا وعن الإسلام وأهله خير الجزاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيتبعه عمه أبو لهب فيقول: لا تصدقوه إنه صابئ كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب في ذات الله جل وعلا لا يرد عليه بشيء. بل جاء في رواية عند ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كم أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم أصابه من العذاب، كم أصابه من التكذيب والاستهزاء من أقرب الناس إليه، كل ذلك في سبيل تبليغ دين الله. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. فيا سبحان الله، ما أعظم حلم الله سبحانه، ما أعظم حلم الله جل وعلا على خلقه، وما أرحمه بأوليائه، وما أصدق وعده في نصره لهم. فاصبر أيها الداعي إلى الله وادعو الله جل وعلا، فإنه يكفيك شر أعدائك ويبلغك ما تريد من الخير. وهكذا أمية بن خلف كان إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما حضر مجلسا أو خرج في سوق أو حضر في جمع من الناس تبعه هؤلاء المشركون، فهمزوه ولمزوه وآذوه وسبوه، وهو صابر في ذات الله جل وعلا. وأما أخوه أبي بن خلف لعنه الله، فجاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لعنه الله، فإنه تفل في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طاعة لأبي بن خلف. فأنزل الله جل وعلا فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأخنس بن شريك وغيرهم كثير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في ذات الله جل وعلا، صابرا محتسبا، همه أن يبلغ دين الله جل وعلا ولو أن تذهب نفسه مرة بعد مرة. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أيها الكرام، إن من السهل على الإنسان إذا أذي أن يرد الأذى بمثله، وله بذلك إذن شرعي. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصابرين. لكننا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمل رسالة الرحمة والهداية، ولهذا فإن النظر في أذى قريش لا ينبغي أن يكون مجرد سرد لحوادث مؤلمة، بل ينبغي أن نسأل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذا كله. لقد كان ثابتا على دعوته، لا تغيره السخرية ولا توقفه التهديدات ولا تصرفه كثرة المعارضين عن تبليغ ما أمر به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إننا نستوحي من هذه المواقف العظيمة ومن هذه البلايا التي بلي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعض الدروس. منها أن القرآن لا يحارب لأنه مجرد كلمات، وإنما لأنه يغير الإنسان. فحين جهر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بالقرآن، علمت قريش أن هذا الصوت إذا وصل إلى القلوب فلن تستطيع السيطرة عليها. ومن ذلك أن أهل الباطل قد يلجؤون إلى السخرية حين يعجزون عن مواجهة الحجة، فالهمز واللمز والسخرية ليست قوة، وإنما كثيرا ما تكون ستارا للعجز عن الرد. ومنها أن ميزان الله سبحانه وتعالى غير ميزان الناس، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ضعيفا، ولكنه كان عند الله عظيما بمواقفه، بإيمانه، بصبره وتضحيته وجلده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أن هم الداعي إلى الله يجب أن يكون في تبليغ دين الله عز وجل، وأن يستصغر كل الصعاب وكل الطرق المؤذية في ذات الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، في هذه الحلقة رأينا كيف انتقل المشهد من اضطهاد المسلمين المستضعفين إلى الجهر بالقرآن، وكيف واجهت قريش هذا الصوت بالضرب والسخرية والأذى. ورأينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقف عند الكعبة يرفع صوته بكتاب الله جل وعلا غير آبهم بما سيصيبه. ورأينا كيف لم تسلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الهمز واللمز والسخرية والمجادلة والأذى. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا فعلت قريش حين رأت أن التعذيب والسخرية لم يوقف الإسلام؟ وماذا كانت الخطوة التالية؟ وهل استمرت الدعوة رغمها كل هذه الضغوط؟ وهل كان المسلمون سيبقون في مكة تحت هذا الأذى إلى ما لا نهاية؟ هنا تبدأ مرحلة جديدة من أحداث السيرة، مرحلة سيظهر فيها أن التضييق على الدعوة لا يعني نهايتها، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح لعباده أبوابا لا تخطر لهم على بال. فكونوا معنا في الحلقة القادمة من معين السيرة، لنواصل معا رحلة السيرة النبوية، رحلة ابتلاء وثبات وأذى وصبر ثم نصر وتمكين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين السيرة. وهكذا تنساب قطرات من معين السيرة العطرة لتروي القلوب وتزكي النفوس. كان معكم فضيلة الشيخ بكر الشامي في رحلة إيمانية من برنامج من معين السيرة. من معين السيرة. من معين السيرة. اللهم اجعلنا ممن اتبع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واحشرنا في زمرته يوم اللقاء. نلقاكم بإذن الله الخميس القادم في حلقة جديدة في مثل هذا الوقت. إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة، فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب. يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام خالدة، تحية أهل الجنة يوم يلقون ربهم في الجنة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في حديثنا في ثمرات أعمال القلوب، ومن ثمرات أعمال القلوب الثبات على الحق. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث المسلم أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. صاحب القلب السليم يثبته الله على الحق ويصبره على ما يعرض له. وفي حديث أصحاب الأخدود لما أمر الملك بالأخاديد فخدت في أفواه السكك وأضربت النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحمه، أي أقحموه فيها. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق. ولما خرج قارون على قومه في كامل زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا في حسرة وتلهف: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومن ثمرات صلاح القلوب النجاح في الابتلاء. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وأصحاب القلوب المؤمنة السليمة أحرص الناس على الأجر والثواب ودخول الجنة فتكون لهم. والصبر من أعمال القلوب ومن صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها الجنة العالية بفضل الله، ولقوا فيها التحية والسلام. قال الله جل وعلا: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال الله جل وعلا: وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: ولما كان في الصبر من حبس النفس والخشونة التي تلحق الظاهر بالباطن من التعب والنصب والحرارة ما فيه، كان الجزاء عليه بالجنة التي فيها السعة والحرير الذي فيه اللين والنعومة والاتكاء الذي يتضمن الراحة والظلال المنافية للحر. قال الله جل وعلا: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله؟ قال: أو اثنين. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة. ومن ثمرات صلاح القلوب الفلاح في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله: فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بالصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات، فلم يفلح من أفلح إلا بها، ولم يفت أحد الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. والله يجازي أصحاب القلوب المؤمنة السليمة بأحسن الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: قسم من الرب أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم، أي ويتجاوز عن سيئها، بل إن الله يوفيهم أجورهم بغير حساب. قال الله سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ثمرات صلاح القلوب محبة الله ومعية الله والبشرى من الله والصلاة من الله والرحمة والهداية. فمحبة الله لهؤلاء المؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب الصابرين، وهذا أعظم شرف لهم وأكرم عطاء وأجل كرامة، والصبر من أجل أعمال القلوب. ومعية الله تكون معهم مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. وفي هذا دليل على أنه معان من قبل الله سبحانه وتعالى، يؤيده ويكلأه حتى يتم له الأمر. والمؤمنون الصابرون لهم البشرى من الله والصلاة والرحمة والهداية. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنعم العدلان ونعمة العلاوة، فبالهدى خلصوا من الضلال، وبالرحمة نجوا من الشقاء والعذاب، وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. ومن ثمرات صلاح القلوب النصر، ينصر الله عباده المؤمنين، وقد ذكر الله جل وعلا النصر لعباد المؤمنين في غير موضع من كتابه، وقرنه بالتقوى، وبين أنه ينتصر العبد على عدوه من الكفار والمحاربين والمعاندين والمنافقين، وعلى من ظلمه من المسلمين، ولصاحبه تكون العاقبة. قال الله جل وعلا: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وقال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وقال إخوة يوسف له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن ثمرات صلاح القلوب التمكين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: سئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجلين، أن يمكن يعني فيشكر الله عز وجل، أو يبتلى يعني فيصبر؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: جعل الله الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، وكلاهما من أعمال القلوب الصالحة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإن الدين كله علم بالحق وعمل به، فالعمل به لا بد فيه من الصبر، بل وطلب العلم يحتاج إلى الصبر، كما قال معاذ بن جبل: عليكم بالعلم، فإن طلبه لله عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإلى لقاء قريب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم القوم الذين قلتم كذا كذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على 1 خصال: لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة 4: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب ومال، إلا أنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال له: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي
1: آية وعظة.

0: فضله إنه غفور شكور.
1: القرآن الكريم هو النور المبين والحق المستبين الذي من استضاء بمصابيحه أبصر ونجا، ومن أعرض عنها زل وهوى. وقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أروع الأمثلة في الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، فعن حسين العنقزي رحمه الله قال: لما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته فقال: لا تبكي يا بني، فقد ختمت القرآن في هذا البيت 4000 ختمة. وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره، فهل لا أكثرنا من تلاوة القرآن وتدبرنا معانيه؟ آية وعظة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: أعلام الفقهاء. تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج أعلام الفقهاء، والتي أرحب بكم في بدايتها أنا محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج ماهر ناظرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، في حلقات هذا البرنامج، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أستاذ وائل، ومرحبا بالمستمعين ومستمعات،
1: حياكم الله. لنا سهلا ومرحبا دكتور. دكتور، في هذه الحلقات نتناول سير أعلام الفقهاء عبر التاريخ الإسلامي، نتناول سيرتهم وشيئا من فقههم، ونتوقف عند أقوالهم الفقهية. في هذه الحلقة دكتور سوف يكون حديثنا عن رابع الخلفاء الراشدين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سنتحدث عنه وعن سيرته وعن أقواله الفقهية بمشيئة الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة، ولعلنا نبدأ بالحديث عنه وعن سيرته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع عبد مناف بن قصي. علي رضي الله عنه وارضاه ولد في مكة المكرمة في شهر رجب في اليوم 13، وذلك قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب23 سنة. فعلي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة يقال بأنه أول مولود قرشي الأبوين، فإن أبا طالب تزوج فاطمة أسد، عفوا ليس قرشي، هاشمي، فإن أول مولود لهاشمي الأبوين، فإن أبا طالب أول من تزوج هاشمية، فعلي كان هاشمي الأبوين، فأمه هاشمية وأبوه هاشمي. وأمه فاطمة أسد لما ولدته سمته أسد على اسم أبيها، هكذا يقال. فلما قدم أبو طالب من سفره ورأى قال اسمه علي، ولذلك في قصة خيبر لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية قال أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون يخوضون هذه الليلة من يكون، حتى قال عمر رضي الله عنه ما وجدت الإمارة إلا ذلك اليوم، لأن فيها بشارة أنه محبوب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أبعد الناس عن هذه القصة في ذلك اليوم هو علي، لأنه كان أرمد العين يشتكي وجعا في عينه،

0: فارسا خرج وقال أنا الذي سمتني أمي مرحبا كليث غابات الذي سمتني أمي مرحبا شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلهب. فخرج له محمد بن مسلمة فقاتله ثم إن سيف محمد بن مسلمة رجع عليه فطعن نفسه فمات رضي الله عنه وارضاه من جراء الخطأ. ثم خرج له علي وقال مرحب مرة أخرى أنا الذي سمتني أمي مرحب أهلا قال أهلا قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذ الحروب وأقبلت تلحب. فخرج له علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أمي حيدرة وحيدرة اسم من أسماء الأسد فسمته أمه أول أمر حيدرة على اسم أبيها أسد أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. ثم إنه بارزه وقاتله رضي الله عنه وقتله علي
1: كان شجاعا في المبارزة
0: شجاعا قويا وكان يعني بدينا رضي الله عنه وارضاه وفيه صلع. وعلي قال بأنه يوم خيبر أخذ بابا نزعه من حصن واتقى به. جاء في الروايات أن ثمانية صعب عليهم أن يقوموا بحمل هذا الباب من شدة علي وقوته رضي الله عنه وارضاه. أما شجاعته فهذا ميدان فسيح فهو شجاع من صباه هو أول من أسلم من الصبيان وأمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تضع عنده الأمانات فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلا وضعها عند أمين آخر هو علي رضي الله عنه وارضاه وجعله يعني يقوم بعمل فدائي كما يقال اليوم أنه يبيت على فراش النبي صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ترى الموقف صعب يا شيخ وائل رجل يعلم بأن قريش تحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة لتقوم بقتله وينام على فراشه وهو صغير ونهم على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت احتمالية أن يقتل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واردة. هذا من شجاعته رضي الله عنه.
1: وأيضا دكتور هو الذي قتل عمرو بن ود العامري.
0: نعم هذا في الخندق لما العرب بدأت أنها تبارز قبل القتال فخرج عمرو بن ود وكان شجاعا
1: وكان قال أنه ولا يهزم أيضا في المبارزة
0: رجل لا يهزم. فخرج له علي وعلي صغير يعني ليس كبيرا يعني لا يعتبر من الكبار في السن فقال له ارجع ابن أخي فإني لا أريد أن أقتلك. فقال له علي ولكني أحب أن أقتلك. فكان من علي أنه قتله رضي الله عنه وهو الذي نزل فيه في قول الله تعالى هو معه هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار في غزوة بدر لما خرج هو ومن معه من الصحابة الثلاثة ومع عمومته لقتال المشركين. فما نقوله هنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحد هذه الآية الذين علي رضي الله عنه وارضاه هو أبو الحسن ويقال له أبو تراب وكان يحب هذه المناداة
1: وهذه لها قصة أيضا.
0: نعم هو غضب من فاطمة رضي الله عنها وارضاها ثم ذهب إلى المسجد ونام لم يجده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالت خرج مغضبا فوجده في المسجد نائما والتراب التصق يعني بجسمه وهو نائم فقال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا تراب قم أبا تراب. فكانت من أحب الكنى إليه والألقاب أن ينادى بها وهو أبو الصبطين رضي الله عنه وارضاه. فحسن والحسين هما صبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا أيضا من الكنى التي ينادى بها. علي أمين الأمانات بقيت عنده رضي الله عنه وارضاه. علي شجاع رضي الله عنه فإنه يخرج المبارزة وقاتل عمرو وقاتل مع عمرو بن ود وقاتل كذلك مرحب. وعلي رضي الله عنه وارضاه حبه علامة الإيمان فإنه قال رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده إنه لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وإن نشهد الله على محبة أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه ونرجو أن نكون من أهل الإيمان. وعلي قال عنه عليه الصلاة والسلام ألا ترضى أن تكون مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فإن علي مولاه. وقال عليه الصلاة والسلام في شأن علي على وجه الخصوص في أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق.

0: وقال لو أعطينا راية غدر يحب الله ورسوله. هذه الشهادات المتتالية لعلي بالفضل والمحبة
1: والمنزلة
0: والمنزلة العلية، وقوله أنت مني منزلتي هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته، فهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقضاكم علي. ولا يختلف الصحابة أن أقضى الصحابة وأن أعلمهم بالقضاء هو علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك له في ذارة ترى أقوال علي الفقهية، فكثير منها وارد في القضاء، الديات، الجنايات، فهذا شيء كثير موجود في سيرته رضي الله عنه وأرضاه.
1: سنشير إليها دكتور. لكن أيضا دكتور أشرنا إلى يعني في سيرته أنه كان من الستة الذين يعني رشحهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للخلافة بعده، فذهبت الخلافة إلى عثمان، ومن بعدها أيضا
0: نعم هو تولى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه، وحتى استشهد رضي الله عنه في رمضان في العام في سنة 40 لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه بعد مقتل عثمان واستشهاده عاد علي كان في بيته رضي الله عنه وارضاه، فأخبر بجاءه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا الحسن قد قتل عثمان ولا نرى أن رجلنا حق بخلافة منك. فاعتذر رضي الله عنه عن الخلافة فأبوا عليه وقالوا أنت لحق. فقال إذا لا يكون الأمر سرا بيني وبينكم، فخرجوا إلى الناس وبايعه الناس، وهو الأمر الطبيعي لأن عمر رضي الله عنه وارضاه استخلف ستة، ثلاثة تنازلوا، ثم إن عثمان دحام العوف فاضل بينه وبين علي، فبعد مقتل عثمان يبقى علي رضي الله عنه وارضاه. فأتى الناس يبايعونه ولم يتخلف أحد، وما ينسج حام من تخلف بعضهم عن مبايعة علي غير صحيح، فخرجوا وبايعوه جميعا فكانت إجماعا. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله من لم يربع بعلي، يعني أنه هو رابع الخلفاء الراشدين، قال وأنه من وهو قال فهو أضل من حمار أهله. فعلي بن أبي طالب هو له منزلة عالية وهو رابع خلفاء الراشدين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة بعده 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا، وإذا فخلافه هو خليفة وبقاؤه بقاء خلافة. وكان رضي الله عنه وارضاه جرى بالعدل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليما ورضي الله عنه مقربا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عالما لفضلهم. وقعت في زمنه أمور وحوادث، لكن ذلك مما يعني المجال لا يقع له ولا يتسع لذكره، وله ربما مجال آخر لذكره. لكن أبا الحسن هو بإجماع المسلمين أنه هو صهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه رابع خلفاء الراشدين، وأن محبته سبيل أهل الإيمان، وأن بغضه هو شأن أهل النفاق. أراد 3 نفر أن يقتلوا أمراء المسلمين، رجل يقوم بقتل عمرو العاص، وعبد الرحمن ملجم يقوم بطعن علي رضي الله عنه وأرضاه، وثالث لمعاوية رضي الله عنه. فتآمروا على ذلك فطعن معاوية رضي الله عنه في، وكان معاوية رضي الله عنه ضخم الجسم، فجاءت الطعنة في إليته ولم يعني يموت منها، أعطي دواء وقال له الطبيب بأن هذا ربما يمنعه عن الولد، فكان هذه الطعنة لم يمت منها رضي الله عنه. وأما عمرو العاص فإنه لم يخرج ذلك اليوم للصلاة بالناس وخرج خارجه، فطعن خارجه، وهذا المثل مشهور أردت عمرا وأراد الله خارجه، فطعن خارجه. وأما هذا أشقى القوم الذي قتل علي رضي الله عنه وارضاه في صلاة الفجر وخارج رضي الله عنه وارضاه ينادي في الناس الخروج إلى الصلاة، فطعنه عبد الرحمن بن ملجم وقام الحسن والحسين بقتله مباشرة. وهذا فيه دلالة من فعل الحسن والحسين أن المعلومة أن القتل العمد الخير فيه الأولياء، ولا يحق لأحد الأولياء أن ينفرد بالقتل، فإذا قتل شخص ليس لبقية الأولياء أن يقوموا بالقصاص، لكن هنا الحسن والحسين قام مباشرة وقتل القاتل، وهذا العلم يقول لأنه قتل غيلة، ولما كان قتل غيلة كان حدا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فأخذه مباشرة وقتله وقام بقتله.
1: مستمعين الكرام، سنذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سوف نكمل حديثنا في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
2: تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي، فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء. أعلام الفقهاء.
1: حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نعاود الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في هذا اللقاء، الشيخ الدكتور خالد بن عيد الجريسي، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. حياكم الله دكتور مجددا، أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا بكم أستاذ وائل ومستمعين جميعا.
1: حياكم الله دكتور. في نصفنا أو فيما تبقى من هذه الحلقة، الجزء الأخير منها، نريد أن نشير إلى بعض الأقوال أو الآراء الفقهية لعلي رضي الله عنه.
0: علي رضي الله عنه وارضاه كما أسلفنا هو من أقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أقضاهم، وله أقوال كثيرة في باب القضاء، في الصلب أن به الدية كاملة، والمستقر عند الفقهاء أن المنفعة ذهبت كاملة ففيها الدية كاملة، فالمنافع عند الفقهاء فيها الدية كاملة. فممكن لو أن رجلا، يعني أذكر أحد القضاء أنه مرة حكم بثمان ديات،
1: أي
0: رجل يعني صدم، فذهبت منفعة التحكم بالبول والغائط ومنفعة المشي ومنفعة الجماع، فصار هذه أربع ديات وأضافوا لها ديات أخرى، فالمنفعة الصلب والمشي هذه دية، ما في الجسم منه أو البدن عضو واحد جاء عن علي رضي الله عنه وارضاه أقضية أنها دية كاملة كالذكري ونحو ذلك. لكن المسائل المشهورة في الطلاق مثلا، لما ذكرنا مسألة عثمان رضي الله عنه وارضاه في اللقاء السابق في طلاق السكران، هو نذكر مسألة الطلاق المكره، هل المرء إذا أكره على الطلاق يقع طلاقه؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المكره، خلافا لأهل الرأي الذين قالوا بأن طلاق المكره يقع وأنها مصيبة قد وقعت عليه فيقع. علي رضي الله عنه وارضاه لم يوقع طلاق المكره، فإذا أكره امرؤ على أن يطلق زوجته وكاره لذلك ليس راغبا فيه فإن طلاقه لا يقع. ومن المسائل اللطيفة مسألة دية المرأة، المرأة ديتها عن نصف من دية الرجل، لكن مشهور عند الفقهاء أن المرأة ديتها كدية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث راجعت إلى النصف. يعني إذا المرأة قطع منها الأصبع الأصابع، الآن أصابع الرجل 10 أصابع والمرأة كذلك، الأصابع العشرة فيها 100 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل، فإذا قطع أصبع المرأة 10 من الإبل، أصبعان 20، 30، 40، المفترض
1: أيه.
0: لكن تعود 20
1: أيه.
0: لأن 30 دون الثلث
1: أيه. فالثلث أقصى ما يكون،
0: أقصى ما يكون تساوي الرجل أيه. فإذا بلغت، إذا زادت عن الثلث
1: تعود إلى النصف،
0: تعود إلى النصف، هي تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث تعود إلى النصف. فقال رجل لراوي الحديث من التابعين، قاله لما عظمت مصيبتها قل عقلها، يعني الآن 3 أصابع
1: أيه.
0: 30 4 أصابع
1: 20
0: 20
1: أيه.
0: فقال تلك السنة يا ابن أخي. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل من أولها وضعف بعض العلماء هذا الحديث الأول
1: أي.
0: فيكون هذا القول لم يكن مشهورا، هو رواية في مذهب الحنابلة، وذكره وقال بعض العلماء أن المرأة من أول أمرها على النصف من دية الرجل، فالأصبع 5 من الإبل، 12 3 15
1: أيا كان
0: يعني من أولها. هذا القول مروي عن أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه، قول فيه وجاهة كذا، إذا نعتمد على صحة الحديث. كذلك من المسائل التي واردة عن مسألة تضمين الأجير المشترك، هذه مسائل تدل على سد الذرايا عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، وعن مراعاتهم للمصالح والمفاسد. علي رضي الله عنه وارضاه ضمن الأجير المشترك. الفقهاء يقسمون الأجير إلى قسمين، أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص مثل الذي يعمل لك عملا الذي بالزمن،
1: مثل عمل محدد
0: بالزمن، يعني مثل السائق الخادم عندك عمل محدد لك أنت، يعني هذا أجير خاص. الأجير المشترك الذي يكون عقد معه العمل، فهو يستقبل عمل من كل الناس. الآن الذي يغسل الثياب مثلا، المغسلة الثياب، أنت تستأجره لغسل ثوبك،
1: والآخر والثاني
0: نعم، فهو يستقبل مجموع الناس الثياب. الخياط مثلا تعطيه القماش وهذا وذاك والرابع، فهذا أجير مشترك. ورشة السيارات مثلا هو يستقبل
1: أجير مشترك. نعم
0: أجير مشترك. طيب الأصل في الأجير، هل يضمن إذا أفسد شيئا؟ المغسلة مثلا، أعطي الثوب للمغسلة أو ليقوم بكيه
1: فأحرقه،
0: نعم فتمزق الثوب من أثر يعني الـ الـ الكي، هل يضمن صاحب المغسلة هذا الثوب؟ الأصل عند الفقهاء أن الأجير أن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فالسائق الخاص لا يضمن، لو تلف مثلا سائق السيارة لو تلف الإطار لا يضمن إلا إذا كان هو المتعدي، مع أنه سلك بالسيارة طريقا ولا يصلح
1: يتقصد،
0: نعم يعني سلك بطريق غير معد، فجاءت حجارة أو نحو حديد ونحو ذلك فأفسده، أو فرط يرى أمامه ما يفسد الإطار ولم يلتفت. لكن إن كان يقود بالطريقة الصحيحة ثم حصل أي تلف
1: لا يضمن،
0: لا يضمن. ومثل أقول في الخادمة لأن أجيرة خاصة. لكن إذا جئنا إلى الأجير المشترك، هذا الرجل الذي في المغسلة لم يتعدى ويستعمل شيء للكي غير مأذون به، ولم يفرط، لكن كان المكوى مثلا حار فأما وضعه احترق القماش مباشرة، الأصل أنه لا يضمن لأنه يده يد أمانة. لكن الوارد عن علي رضي الله عنه وارضاه تضمينه، وهذا وارد أيضا عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما ضمنوه؟ ضمنوه قالوا سدا للذريعة، لأن الأجير الخاص هو لا يعمل إلا لك فهو معك. الأجير المشترك لو لم نضمنه لتساهل في أموال الناس، يعني هذا صاحب المغسلة
1: يفسد
0: يعني يقوم بهذا العمل، يستقبل أكثر من طاقته فيستقبل أكثر من طاقته، هذا يحسن وهذا يفسد وهذا يصلح هذا لا يصلح، وربما أفسد أموال الناس. لكن إذا علم أنه يده يد ضمان فإنه يحفظ بذلك أموال الناس. من هنا ضمن علي رضي الله عنه وارضاه الأجير المشترك. كذلك من المسألة الخفية الشهيرة مسألة السنة التي تؤدى بعد صلاة الجمعة. الجمعة ليس لها راتبة، لكن كم ركعة يتنفل بها بعد الجمعة؟ هل السنة تصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع؟ الفقهاء بعضهم يقول ركعتين، حيث النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة ركعتين، بعضهم قال أربع، بعضهم قال ركعتين إذا كانت في البيت
1: وأربع في المسجد
0: لاختلاف الأحاديث. المنقوع عن علي رضي الله عنه وارضاه أن بعد الجمعة ست ركعات، وهذا قول عند بعض
1: الفقهاء. الركعتان والأربع،
0: نعم ركعتان والأربع، فيصبح المجموع ست ركعات نقلت عن علي رضي الله عنه وارضاه. كذلك من المسائل الفقهية الخلافية المشهورة مسألة الكفارات، كفارة اليمين. مسألة كفارة اليمين العدد 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكن هل لابد من التمليك أو يزال الإطعام؟ الأصل عند أكثر الفقهاء والمذهب هذا معتمد عند الحنابلة أيضا أن كفارات اليمين لابد أن تكون تمليكا. معنى تمليك أنك تقوم بأخذ مثلا الأرز أو الحب وتعطيه للفقير، والفقير هو يقوم بتصرف به، يطبخه اليوم يطبخه غدا يقسمه على أيام. لكن الإباحة أنك تدعوه إلى طعامك
1: أو تشتري له طعاما جاهزا مثلا،
0: يعني ممكن حتى هذا نوع تمليك. تمليك يعني هذا يكون تمليك طعام جاهز. الإباحة مثل الضيف، الآن الضيف إذا أتى المنزل
1: لا يملك الطعام،
0: لا يملك
1: يا كل ويأكل
0: وينصرف. هل الضيف يحق له أن يأتي معه بأواني وإذا انتهى من العشاء يأمر أولاده وأن يقوم بأخذ ما فضل؟ لا، إنما هو أبيح له أن يأكل. هل إذا أنا دعوت 10 مساكين وأكلوا عندي
1: هل يجزي؟
0: هل يجزي؟ هذا معناه هذا إباحة ليس تمليكا. الذي عليه كثير من الفقهاء منهم مذهب الحنابلة أنه لابد من التمليك. المنقول عن علي رضي الله عنه وارضاه الاجتزاء بالإطعام، وأنهم إذا غداهم وعشاهم، منقول عنهم ما يكفي وجبة واحدة، ابن المنذر الأوسط يقول غداهم وعشاهم المنقول عن علي. بعض الصحابة اكتفى بوجبة وإن كانت إباحة يعني يغديهم ويعشيهم. المنقول عن علي رضي الله عنه غداهم وعشاهم. المهم عندنا في المسألة أنه جعل الإباحة وأن تدعوهم إلى طعامك أن هذا مجز ولا يشترط أن يكون تمليكا. وهذه مسائل ربما تكون يعني اللي التي يحصل أن نذكرها وفيها نافع. وإلا فإن فقهه رضي الله عنه ورضاه كثير في القنوت والصلوات
1: خصوصا فيما يتعلق بالقضاء
0: بالقضاء يعني. رضي الله عنه ورضاه والسياسة الشرعية. ولو فتح المرء أي مصنف فقهي أو كتاب من كتب مصنفاته وجد أقوالا كثيرة. وكما ذكرنا موسوعة فقه علي عثمان أبو بكر وعمر وعثمان عندها كذلك أيضا مؤلف كبير في مجلدين ضخمين موسوعة فقه علي رضي الله عنه وأرضاه.
1: الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك. كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الدكتور خالد الجرايسي الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن نجعل ما قلت في ميزان حسناتك.
0: شكرا لك صدواي المستمعين والمستمعات.
1: العفو، حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء مستمعين الكرام تقبلوا تحياتي محدثكم وائل حمدان الصبحي، وأيضا من الإخراج ماهر ناظرة. نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعلام الفقهاء، تجتمع السير الزاكية والأخبار الزاهية لتتحدث عن سير عظماء مروا على الفقه الإسلامي فكانوا بحق علماء فقهاء. أعلام الفقهاء، أعلام الفقهاء، برنامج يحل عليه ضيفا دائما الدكتور خالد الجريسي، متحدثا عن الجوانب الشخصية والعلمية لسير أبرز الفقهاء في التاريخ الإسلامي. يقدم البرنامج وائل الصبحي ويخرجه ماهر ناظرة.
3: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
4: معلم وقصة،
3: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
4: والمدينة المنورة،
3: من غار حراء حيث بدأ الوحي
4: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
3: ومن بئر عثمان
4: إلى جبل أحد.
3: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعدب وفاق، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنا وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. كما عودناكم في كل حلقة سنعيش وإياكم مع فوائد دينية وعقائدية تتضمنها تلك الأوراق، نحاول أن نخرجها إليكم ونعيش الروحانية الموجودة في تلك الآيات، التأملات الموجودة في تلك الأحاديث النبوية. سنخرج لكم بعض الفرائد وبعض الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر والكتب. دعوني باسمكم جميعا مستمعي الكرام في كل مكان أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد بن سليمان المهنا، داعي ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله يا أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم سنبدأ حلقتنا بوقفة وتأمل مع آية وتفسيرها، وهي قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل من البداية بكتاب الله عز وجل، وهذه الآية التي ذكرتها سلمك الله هي قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ميقات ربه وخلف على قومه هارون، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فذهب موسى إلى ميقات الله عز وجل ورجع ووجد شيئا مغضبا مؤسفا كما قال الله عز وجل، فرجع غضبان أسفا، وجد قومه يعبدون العجل من دون الله. سبحان الله،
2: مع أنه المدة ليست طويلة،
3: المدة ليست طويلة، هي 30 ليلة وأتمها الله عز وجل بعشر فقط. فلما رجع وجد قومه يعبدون العجل من دون الله، فغضب عليه السلام غضبا عظيما. وغضب الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وأخبرنا الله عز وجل عن ذلك بقوله: إن الذين، شوف ما يدل على غضب الله عز وجل على هذا، قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لكن سبحان الله، وهنا تأتي اللفتة التي أردت أن أبينها، مع أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الغضب، غضبان أسفا، إن الذين سينالهم غضب
2: من ربهم
3: وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل هذا يدل على أن السياق فيه غضب،
2: وأن هؤلاء خسروا وخابوا،
3: وأنهم فعلوا شيئا عظيما. ومع ذلك على طول بعدها بآية قال عز وجل: والذين عملوا السيئات. لازلنا نتكلم مع الذين عملوا السيئات اللي هم
2: اتخذوا العجل
3: ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمع أنه غضب عليهم وتوعدهم، إلا أنه فتح لهم الأبواب في حال واحدة: إذا تابوا وأنابوا. بعض الناس يقول: الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول: الشرك لا يغفر أبدا، لكن الآية لا تتكلم عن إنسان مات على الشرك، وإنما إنسان دعي إلى التوبة فتاب من الشرك في حياته.
2: يا سلام،
3: فقد فتح الله عز وجل لهؤلاء المشركين باب التوبة لعلهم أن يتوبوا فيغفر لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فما ظنك يا أخي، ما ظنك يا أختي، ما ظنكم بمسلم يقول لا إله إلا الله ثم يعصي الله بشيء من المعاصي، أفلا يكون مبشرا بالتوبة إن هو تاب وأناب؟ بلى والله، بلى والله. فمن العبد الضعيف الندم والتوبة والاستغفار، ومن الرب الكريم العظيم الرضا والمغفرة والرحمة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
2: الله جميل أستاذ محمد، إشاعة يعني إشاعة هذه الروح عند من يتولون إصلاح الناس أو يقومون، من أب، من معلم، من داعية، لماذا نغلق الأبواب لنا على الناس؟
3: هناك باب الترغيب وباب الترهيب، هناك باب الترجية من الرجاء مأخوذة من الرجاء، والتخويف مأخوذة من الخوف. فالذي يغلب جانبا على جانب هذا مخطئ. الذي يأخذ بمنهج الكتاب والسنة يرجي ويخوف.
2: يا سلام.
3: فالله عز وجل في هاتين الآيتين خوف أشد التخويف
2: ثم
3: رجى أعظم الرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون متوازنا، سواء كان أبا أو داعية أو معلما أو غير ذلك، يكون عنده توازن ويكون باب الرجاء موجودا. لأن بالذات الناشئة الصغار يمكن ما يعني يهتمون كثير بالتخويف، لأن ما يكون عنده من حياة القلب ما يجعله خائفا من عذاب الله، بينما إذا رجيته ربما كان ذلك سببا لقبوله وإقباله. فأقول علينا أن نستخدم هذا وهذا، وهذا منهج القرآن العظيم.
2: يعني اليوم مر علي مقولة لابن حجر في حديث بشروا ولا تنفروا، في لما أرسل معاذ وموسى إلى اليمن، أظن ابن حجر علق عليه تعليق أنه قال في من أجمل فوائدها أن الإنسان يؤخذ يعني بالشوية بالتدرج. نعم. يقول حتى الصغير عندما يريد أن يبلغ أو المسلم. فجميل هذا، أنه يعني يليتنا نحسن أيضا فتح باب هذه النوافذ لنا. نعم. إحنا نحسن الخوف والتقريع فقط.
3: نعم. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة أن يكون الإنسان متدرجا في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب التدرج بالذات هذا مذكور حتى في كتب ما يسمى بالتشريع الإسلامي، أو مثلا كتب تاريخ الفقه الإسلامي. كيف حرم الخمر؟ كيف حرمت الخمر؟
2: تدرج.
3: بالتدرج. كيف حرم أيضا الربا؟ كيف فرض الصوم؟ كيف يعني فيه تدرج عظيم،
2: وهذا منهج،
3: هذا منهج وهو موافق تمام الموافقة لطبيعة الإنسان.
2: يا سلام. دعنا ننتقل إلى محورنا الثاني، وهو لازلنا في الجمال ونريد أن نتحدث عن أجمل الصحابة صوتا.
3: الله أكبر.
2: يا ترى من هو؟
3: نحن في جمال مع هذه الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا المسألة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لن نتكلم عن جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل شيء. وذلك قال الصحابي سمعته يقرأ في سورة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: حاز الكمالات.
3: اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، والله عز وجل كما في الصحيح جميل يحب الجمال. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الصوت، أيضا كان يحب الصوت الجميل. ولذلك تعرفون حديث ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن، فلما قرأ عليه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية، هو في الحديث في الصحيحين، قال فرأيت دموعه تسيل على خديه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يذهب في الليل ويخرج من بيته، وإذا سمع أحدا من أصحابه يرتل القرآن، لأن الصحابة يرتلون القرآن في أفنيتهم، تعرف في السابق يعني ما في تكييف، فالناس يصلون أو مثلا ينامون أحيانا في الأفنية عشان التهوية وكذا. يقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة من الليالي فوقف عند باب الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فلما كان من الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لحظة، أبي موسى الأشعري اسمح لي.
3: نعم.
2: اللقب هذا الأشعري من فين أصلا هم؟
3: الأشعريون هؤلاء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. إيه نعم.
2: وهل اليمن إيش عندهم ميزة؟
3: إيه نعم، أهل اليمن فيهم رقة القلوب. وأيضا الأشعريون لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا مضارب يعني خيام. فكان يسمع لهم دوي بالقرآن. يعني كانوا أهل تلاوة، كانوا أهل حب للقرآن، كانوا أهل إيمان قيام الليل. فأمثلهم طبعا وأعظمهم وأعظم هذه الأمة صوتا هو أبو موسى الأشعري. نرجع إلى الحديث، يقول فلما غدا أبو موسى في الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
2: الليل الرسول استمع له،
3: إيه في الليل استمع إليه، في الصباح هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى. ثم قال له كلمة ذهبت مثلا عظيما إلى يوم القيامة، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لأن داود عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتلاوة.
2: جمال الصوت.
3: يا جبال أوبي معه والطير.
2: الله الله.
3: كان إذا قرأ كل الجبال والطيور ترجع معه من جمال صوته. وأولين له التلاوة، كان يأمر بفرسه أن تسرج فيقرأ كتابه في هذه المدة اليسيرة، سهلت عليه التلاوة. ومعجزات الأنبياء وكراماتهم هذا شيء لا ينكر.
2: صحيح.
3: الشاهد من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون تلاوة أبي موسى، فكان إذا صلى بهم إماما قالوا: ليته قرأ بنا سورة البقرة.
2: الله، من جمال الصوت ما وده يسكت
3: ما ود... نعم إيه والله. وكان إذا حضر مجلسا من مجالس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن والصحابة يستمعون. وفي رواية لابن حبان قال: فيقرأ عليهم القرآن ويتلاحن فيه، يعني يرتله بصوته. قال الإمام الذهبي رحمه الله، اللي هو أعظم يمكن المؤلفين في السير،
2: تتبع لسير الناس،
3: يعني هذا الذهبي كأنما قيل عنه كأنما عرض الناس كلهم أمامه فجالس يعلم عنهم، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كأنه يراهم سبحان الله من قوة علمه
2: وقدرته على جمع البيانات والمعلومات،
3: قدرة قدرة عظيمة وحفظ لهذا. ولذلك أعظم كتاب في الدنيا في ما يتعلق بتراجم الرجال سير أعلام
2: النبلاء.
3: ذكر فيه الصحابة والتابعين، وذكر فيه العلماء والصالحين والملوك والشعراء، وذكر القادة والفقهاء.

0: فيه المنتهى في حسن صوتي بالقرآن.
1: يا سلام يا سلام.
0: يعني هذا تقريبا هو أعظم إنسان في هذا المجال. هذا رقم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دعنا نأخذ فاصل يسير ثم نعود إليك.
2: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد.
1: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق، وكرر الترحيب بضيفي حياك الله أبو عبد الرحمن.
0: سلامك الله وعافاك.
1: دعنا ننتقل إلى أيضا محورنا الثالث في هذه الحلقة. الإمام الذهبي يحث الناس على زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته.
0: اللهم صل وسلم على محمد. من حسن الحظ إن صح التعبير أننا قبل الفاصل تكلمنا عن
1: أجمل الصحابة صوتا،
0: إيه نعم، وختمنا بذكر الإمام الذهبي رحمه صحيح. الله، وقلنا إن كتابه هذا هو تقريبا أعظم كتاب تراجم في هذه الدنيا. طبعا في هناك كتب تراجم كثيرة ومتميزة، مثلا وفيات الأعيان لابن خلكان هذا كتاب عظيم جدا ومميز جدا، وإن لم يكن يعني من الناحية الشرعية هو الأمثل يعني، لكن أيضا فيه علم
1: استقصى
0: كثير،
1: استقصى وذكر بعض
0: فيه حذق فيه حذق وتحرير قل نظيره.
1: يا سلام.
0: ابن
1: وفيات الأعيان.
0: وفيات الأعيان نعم. لكن يبقى كتاب الإمام الذهبي هو الأقوى والأشهر والأحسن.
1: جميل.
0: الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء الذي تحدثنا عنه قبل قليل في ترجمة التابعي الجليل عبيدة السلماني، اسمه عبيدة وليس عبيدة، لأن عبيدة أكثر وأشهر، لكن هذا الرجل اسمه عبيدة. ذكر كلاما لعبيدة السلماني حول حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب الإمام الذهبي بقوله، يقول الإمام الذهبي: فابذل مالك في زورة مسجده الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه عند حجرته في بلده، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده،
1: يقصد
0: جبل أحد.
1: يا سلام.
0: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
1: يا سلام.
0: الآن الإمام الذهبي يقول: أنت الآن عندك مال، سافر، أبذل تذكرة، أبذل سكن، سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت ذلك أجرت أعظم الأجر، ودل ذلك أيضا على مقدار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فأنا أنصح جميع من يستطيع أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهجره، أن يذهب إليه بين الفينة والأخرى. والحمد لله، ربما أنتم يا أهل مكة لاحظتم ذلك أكثر منا أهل الرياض ويعني سائر الأقطار، لاحظتم كثرة المعتمرين في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مبهج. ما زرنا مكة أو المدينة أو فتحنا مثلا التلفزيون مثلا على قناة القرآن وقناة السنة ووجدنا هذا التجمع العظيم الذي يزداد سنة بعد سنة إلا فرحنا، والله أعظم الفرح. ولله الحمد والمنة، نرى يعني تسهيلات عظيمة من لدن دولتنا، ممثلة في أكبر رموزها خادم الحرمين وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما، وأيضا في المسؤولين الذين يلونهم إلى آخر وأصغر، وليس فيهم صغير.
1: صحيح.
0: كل من بذل فليس صغيرا، هو كبير القدر. هؤلاء لما بذلوا وخططوا وسهلوا كثر الناس.
1: صحيح.
0: وهذه الكثرة أولا أنها عبودية لله عز وجل، ما يأتي الإنسان إلا بعبوديته وتضرعه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن هناك أناس في العالم يتمنون رؤية بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم. فالحمد لله الذي وفق دولتنا إلى هذه التساهيل وإلى هذه الخدمة العظيمة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجد وللمسجد الحرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يبارك في هذه الجهود.
1: دعنا ما دام جينا حول المدينة نشوق المستمع والمستمع الكريمة إلى أبرز ما في المدينة من أشياء أو أحاديث تحث الناس على زيارة المدينة أو على بعض الأماكن الموجودة في المدينة.
0: اللهم صل وسلم على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرحال لا تشد للتعبد كما في الصحيحين إلا إلى ثلاثة مساجد، قال المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسألة شد الرحال، أنت الآن من يوم تبدأ في سفرتك فأنت في عبادة، سواء شددت رحالا يعني حقيقية أو مجازية. يعني أحيانا الإنسان ما عنده شد رحل، لن يربط شيئا ولن يحمل حملا،
1: لكن هو كناية أو إشارة إيه؟ إلى موضوع السفر،
0: إلى موضوع السفر. نعم، وكل سفر ترى على فكرة فيه جهد. صحيح. حتى مع التسهيل العظيم الذي نراه الآن ووسائل السفر المسهلة، إلا أن فيه
1: إلا يبقى التعب،
0: فيه تعب وفيه أيضا إنفاق أموال.
1: نعم،
0: يعني بعض الناس مثلا ينفق مثل راتب شهرين وثلاثة وأربعة وستة وعشرة عشان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبودية عظيمة لله عز وجل. ولذلك من حين أن يخرج الإنسان ذاهبا إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع وهو في عبودية، حتى لو نام، حتى لو أكل، حتى لو شرب، فهو في عبودية لأنه أنشأ سفر طاعة. الفرض الواحد الذي يصليه الإنسان يصلي فرضا واحدا كأنما صلى في بلده عن ألف فريضة.
1: الله
0: أكبر. أي فضل أعظم من هذا؟ زيارة
1: الروضة مثلا.
0: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما بين بيتي ومنبري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة. الله. كما في الصحيحين. فأنت الآن تأتي إلى مكان عظيم وتصلي فيه أو تدعو الله عز وجل فيه وترجو الله عز وجل أن يحقق لك فيه الأمال، هذا شيء عظيم جدا. أيضا ما يتعلق بزيارة كما
1: الذهب إشار إلى أحده.
0: أي نعم، زيارة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم.
1: وش الميزة في أحد؟ هل جاء نصوص في أحد؟
0: يعني عنده شهداء، الشهداء حمزة وغير حمزة من الصحابة السبعين الذين قتلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم أحيانا.
1: سبحان الله.
0: يذهب إليهم، فأنت تزورهم زيارة مسلمين
1: تسلم عليهم.
0: تسلم عليهم. إذا أضفت إلى ذلك أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد إليهم، فهذا شيء عظيم.
1: يا سلام.
0: ثم ترى تلك المواقع العظيمة التي
1: دارت فيها معركة،
0: التي دارت فيها المعارك وأعز الله فيها، الذي حصل فيه ما حصل ترى عز للإسلام.
1: صدق.
0: لأن الله عز وجل ماز الخبيث من الطيب، وظهرت أعلام الخير والدعوة والعلم بعد تلك المعركة أكثر من ذي قبل.
1: قباء مثلا من الأشياء اللي...
0: وقباء يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يصلي فيه، وأجر من أتاه أجر عظيم. وكل رحلتك للمدينة أنت في خير وبر.
1: سبحان الله.
0: أهم شيء أن تكون المسألة متعلقة بالله عز وجل، لأن الله أمرك تذهب.
1: يا سلام.
0: اقتداؤك بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون على وفق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غلو ولا إطراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فطالما كنا مشتاقين، محبين، متبعين، غير مبتدعين، فنحن على خير وأجر وفضل.
1: خليني برضو أسألك في نقطة أشار إليها الذهبي عندما قال فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
0: اللهم صل وسلم. نعم، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وذكر هذه الخصال. قال عمر، تعرف الصحابة في أول الإسلام يتطورون، يعني ما أتاهم العلم،
1: يترقى الإنسان،
0: يترقى الإنسان يتعلم. قال يا رسول الله يعني حتى من نفسي، كان يعني قال حتى من نفسك. راجع نفسه وتأمل فوجد أنه فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عنده على نفسه، فقال لا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر كيف ننمي هذه؟ أحيانا الإنسان يقول هذا الحب ترى مو بيدي. صح. أنا ما أقدر أحب ولا ما أحب، هذه تجي أشياء تجي تلقائية. نقول أنت تنميها بالقراءة، بالتفكر، بالتدبر.
1: القراءة مثلا في الشمائل حتى تعرف هذا النبي وتتعرف على حق المعرفة.
0: نعم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله: اعلم أنك لن تقرأ كتاب سيرة كامل إلا وارتفع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك شيئا عظيما.
1: الله.
0: بإذن الله. أيضا تنمية هذا بالتذكر والتفكر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في شعورك ووجدانك، لأن احنا في اليوم والليلة دائم يمرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمرها مرور الكرام، تدبر فيها،
1: سوي زي ضماد،
0: وانظر فيها، وافعل كما فعل ضماد الأزدي.
1: أنا شاكر لك الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانون، شكرا لك.
0: سلمكم الله وعافاكم، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا. نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة، والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة، في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. ويقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك.
رواه البخاري وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: كار المساء.

0: الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح، رواه الحاكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: وتقرأ ثلاث مرات.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: أنت
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري. الله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود.
2: الله.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا

0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ويكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات. رواه أحمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

ما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

0: السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.

0: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قوله طرقه وفاطمة أي أتاهما ليلا، وقوله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا أي إذا شاء أن يوقظنا أيقظنا.
1: الحديث الرابع عشر.
2: الحديث الرابع عشر.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد، دخل رمضان فلم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما، لم يدخله الجنة. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. رواه ابن خزيمة.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة القمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء. نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة. نسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الإسراء.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى،
2: سلوى القلوب
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
3: سلوى القلوب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

من فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل

إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون

الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي

0: ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7 8 2 9 3 5 9 9 9 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حق الأم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي.
0: احفظ لسانك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. رواه مسلم. عرفناه في وجهه أي لا يتكلم به لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. رواه مسلم. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشه، فقال: ويحك يا أنجشه، رويدا سوقك بالقوارير. قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. رواه مسلم. وعن أنس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: رويدا يا أنجشة، لا تكسر القوارير، يعني ضعفة النساء. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه، وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حق الأم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. رواه الترمذي.
0: احفظ لسانك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. رواه مسلم. عرفناه في وجهه، أي لا يتكلم به لحيائه، بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهته. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن عمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. رواه مسلم. عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على أزواجه وسواق يسوق بهن يقال له أنجشه، فقال: ويحك يا أنجشه، رويدا سوقك بالقوارير. قال: قال أبو قلابة: تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه. رواه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت أم سليم مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن يسوق بهن سواق، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي أنجشة، رويدا سوقك بالقوارير. رواه مسلم. وعن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاد حسن الصوت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير، يعني ضعفت النساء. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن

يعطيك ربك فترضى.

0: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
1: Mm-hmm.

طرنك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر.

نشرح لك صدرك.

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا

0: بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
1: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بين يدي مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه مسلم. عن سعيد بن المسيب أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج وجه هاهنا. قال: فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس. قال: فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. قال: ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. قال: فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال: فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. قلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له

وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. قال: وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال: فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال: فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: نستمع الآن لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حمين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها المستمعون الكرام لتلاوة لسورة نوح بصوت القارئ أحمد طالب بن حميد.
1: وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري واللفظ له ومسلم وغيرهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية للبخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وفي رواية لهما والنسائي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. ورواه أبو داود ولفظه: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والنسائي ولفظه: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من الفواقر: إمام إن أحسنت لم يشكر، وإن أسأت لم يغفر، وجار سوء إن رأى خيرا دفنه، وإن رأى شرا أذاعه، وامرأة إن حضرت آذتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته ثقات. ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان يبلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث، وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، قد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك. قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا، فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث، رواه أحمد والطبراني واللفظ له، وأحد إسنادي أحمد رجالهما محتج بهم في الصحيح. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضر موت. تابعونا على التردد 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، يعني 29. يقول مرة 30 ومرة 29. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أخرجه البخاري. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت ألا تدخل عليهن شهرا. قال: إن الشهر يكون 29 يوما. أخرجه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. أخرجه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان.

0: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافن وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة.

كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. رواه مسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. فضل الإنفاق في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.

يصور لي اليهم مال يلا انا على ابوك لا بحكي امك يلا خذها روح يلا هذه شغله على الفيس.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: اقتربت الساعة.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شعره يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. رواه مسلم. عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان شعرا رجلا ليس بالجعد ولا السبط بين أذنيه وعاتقه. رواه مسلم. السبط من الشعر المنبسط المسترسل، والجعد خلافه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. رواه مسلم. وفي رواية: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قال: قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قال: قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. رواه مسلم. أشكل العين، قال أصحاب الغريب: الشكلة حمرة في بياض العينين، وهو محمود. عن أبي الطفيل قال: قلت له: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان أبيض مليح الوجه. قال مسلم ابن الحجاج: مات أبو الطفيل سنة 100، وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن الجريري عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قال: فقلت له: فكيف رأيته؟ قال: كان أبيض مليحا مقصدا. مقصدا هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي.
2: بر الوالدين بعد الموت يكون بالدعاء والاستغفار لهما، إنفاذ وصيتهما، قضاء دينهما، الصدقة عنهما، والحج والعمرة، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وهم الأقارب من جهة الأبوين، إكرام صديقهما، صديق الأب وصديقة الأم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم أحدكم ما له في أن يمشي بين يدي أخيه معترضا وهو يناجي ربه لكان أن يقف في ذلك المقام 100 عام أحب إليه من الخطوة التي خطاها. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، واللفظ لابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وفي لفظ آخر: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. رواه أحمد ومسلم، وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأبو داود والنسائي ولفظه: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. والترمذي ولفظه قال: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وابن ماجه ولفظه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال، فقال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو حرقتم أو صلبتم، ولا تتركوا الصلاة متعمدين، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة، ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله، ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها. الحديث. ورواه الطبراني ومحمد ابن نصر في كتاب الصلاة بإسنادين لا بأس بهما. وعن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سهم في الإسلام لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. رواه البزار. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. رواه ابن ماجه والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي البقرة وآل عمران.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال سفيان بن عيينة: إنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلت خزانة فاجتهد ألا تخرج منها حتى تعرف ما فيها. وفي الأثر: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبين لنا الله أن القرآن هو أحسن الحديث، فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وإننا إذ نقدم بهذه المقدمة نشرع في بيان أحد المبادئ العظيمة التي رسخها القرآن وجاءت بها الشريعة، ألا وهي قيمة العدل، حيث جاء القرآن بآيات متعددة تحث على إقامة العدل، منها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد ذكر أهل التفسير أنه لما جاء في الآية السابقة أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، حسن التخلص إلى تبيان أصول الهدى في التشريع للدين الإسلامي العائدة إلى الأمر والنهي، إذ الشريعة كلها أمر ونهي، والتقوى منحصرة في الامتثال والاجتناب، فهذه الآية استئناف لبيان كون الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي جامعة أصول التشريع، وافتتاح الجملة بحرف التوكيد للاهتمام بشأن ما حوته، وتصديرهما باسم الجلالة للتشريف، وذكر يأمر وينهى دون أن يقال اعدلوا واجتنبوا الفحشاء للتشويق، ونظيرهما في الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا الحديث. والعدل إعطاء الحق إلى صاحبه، وهو الأصل الجامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية وحقوق المعاملات، إذ المسلم مأمور بالعدل في ذاته، قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومأمور بالعدل في المعاملة مع خالقه بالاعتراف له بصفاته وبأداء حقوقه، والمعاملة مع المخلوقات من أصول المعاشرة العائلية والمخالطة الاجتماعية، وذلك في الأقوال والأفعال. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عنها، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاة وحكاما على مراتبهم، وكذلك العالم الحاكم، لأنه إذا أفتى حكم وقضى وفصل بين الحلال والحرام والفرض والندب والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يقضى. وقال أهل التفسير في قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل من حيث هو مساواة بين الناس أو بين أفراد أمة في تعيين الأشياء لمستحقها وفي تمكين كل ذي حق من حقه بدون تأخير، فهو مساواة في استحقاق الأشياء وفي وسائل تمكينها بأيدي أربابها، فالأول هو العدل في تعيين الحقوق، والثاني هو العدل في التنفيذ، وليس العدل في توزيع الأشياء بين الناس سواء بدون استحقاق، فالعدل وسط بين طرفين، هما الإفراط في تخويل ذي الحق حقه أي بإعطائه أكثر من حقه، والتفريط في ذلك أي بالإجحاف له من حقه، وكلا الطرفين يسمى جورا. وكذلك الإفراط والتفريط في تنفيذ الإعطاء بتقديمه على وقته، كإعطاء المال بيد السفيه أو تأخيره كإبقاء المال بيد الوصي بعد الرشد. فالعدل يدخل في جميع المعاملات، وهو حسن في الفطرة، لأنه كما يصد المعتدي عن اعتدائه كذلك يصد غيره عن الاعتداء عليه، كما قال تعالى: لا تظلمون ولا تظلمون. ومن صور العدل العظيمة أن يقوم المسلم بتبني قيم العدل مع الأعداء، فلا يجور عليهم ولا يبخسهم حقوقهم، فهذا الأمر من أسس التقوى في دين الإسلام العظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه إلماحة سريعة حول أولى آية الحقوق في هذه الفقرة، سائلين الله تعالى أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن، وأن يوفقنا للعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.

0: ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة يوسف.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورة مريم.